0: ابكي ابكي تحت الليالي والخوف.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد اف ام.

واكثر من هويا الصبي يعذب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
1: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
0: وبغداد.
2: وبغداد مشية بطر وينهر المخوف سدوده.
0: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد العراقي على كل بيت عراقي، على كل شارع عراقي، على كل إنسان عراقي. صباحكم هنا وعافية مستمعينا في كل مكان، وأحنا نلتقيكم من جديد في هذا الصبح الجميل من صباحات بانجور. إن شاء الله يكون يوم لطيف عليكم مستمعينا، إن شاء الله تخلصون أموركم. تحية للموظفين اللي اليوم عطلة بمناسبة الأول من محرم من الحرام، رأس السنة الهجرية. مباركين كل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، وإن شاء الله يعود عليكم وعلينا بالخير والعافية. تحية للناس اللي مداومين، جماعة القطاع الخاص أو أهل الأعمال الحرة. إن شاء الله يعني يجي يوم وما نداوم. يجي يوم. لازم يجي يوم. والله أنا شخصيا، أنا وسام نحب نداوم، نحب نجي لأنه إحنا مرتبطين بهذا. وسام لا، أنا. وإن شاء الله نكون قد هذا اللقاء وقد انتظاركم مستمعينا، وننجمع على هوى الرشيد على 91.5. حيا الله الحبايب داخل وخارج الوطن، ويلا في رحلتنا الصباحية لهذا اليوم للساعة 10. أكيد حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي، وسيكون معي في المكسر وسام ماجد.

صباح الورد عليكم والأيام الجميلة وإنسى. ممكن أحد يقول شنسى، شنسى منهم. إنسى مهما يكون، إنسى الأمور اللي ظلتك عن الطريق، إنسى الأمور اللي ظلمت حياتك، إنسى الأمور اللي يعني تشوش عليك بس، وتذكر النعم اللي تحيطك، تذكر المواقف الجيدة اللي مرت عليك، يكون أفضل يعني من اجترار الأمور القديمة المزعجة. بس على ذكر تذكر وانسى، ذكرنا الفلوس، ذكرنا الرواتب. هو ليش الفلوس أو الراتب يطير من إيدك؟ أهلاً ما ببركة. أهلاً بالبركة على 360 درجة. هو ليش الفلوس تطير من إيدك وما تعرف وين راحت؟ أكو قصة حقيقية لثنائي غريب راح تخليك تعيد حساباتك بكل فلس تصرفه. رونالد ريد كان حارس بناية وبواب بسيط، عاش حياته بهدوء وبدون مظاهر، ومن توفى الكل انصدموا بوفاته. ترك وراء ثروة قيمتها 8 ملايين دولار. هذا البواب عنده ثروة قيمتها 8 ملايين دولار. وبنفس الوقت ريتشارد فوسكون المتخرج من جامعة هارفارد والمدير التنفيذي الناجح بوول ستريت أعلن إفلاسه التام ودمرته الديون. المفارقة هنا عجيبة أحبابي، شلون بواب بسيط يغلب عبقري بالمال والاقتصاد؟ وين السر؟ السر يا حبايبي مو بشقد أنت ذكي، لا، السر الحقيقي هو شلون تتصرف وشلون تصرف. والنجاح المالي مهارة ناعمة وسلوك، مو بس معادلات وأرقام. والمشكلة الأكبر هي الغرور المالي. يعني هواية منا يوقع بفخ المقارنة، إثارة إعجاب الآخرين، فيشتري أشياء ما يحتاجها حتى بس يبهر ناس ما يحبهم، ناس أصلاً ما لهم علاقة بيه بعد أن يشوفوه. إحنا نتعامل ويا الفلوس وكأنما يعني كأنها علم فيزياء وقوانين جامدة، لكن الحقيقة يا أحبابي هي علم نفس وعواطف وتأثيرات حقيقية تحكم تصرفاتنا اليومية. الحل يبدي بخطوتين: التواضع المالي والالتزام بادخار مستمر. يعني لو 10% من دخلك، والأهم تبني مرونة مالية تحميك بالأزمات. لذلك الذكاء وحده مو كافي. إذا كان سلوكك المالي غلط، وهواي ناس عبالهم إدارة الفلوس تحتاج شهادات عالية ومعادلات معقدة، بس الحقيقة أسهل وأعمق بهواية. إذن السلوك والتصرف اليومي هو اللي يصنع الثروة أو ممكن يهد الثروة. الغرور والمظاهر والفخفخة هي العدو الأول لجيوبنا، والسيطرة على عواطفنا وقت الشراء هي المفتاح الحقيقي للأمان المالي. فإذا ردت تحمي نفسك من الهزات المالية وتتعلم شلون تدير دخلك وتصنع مرونة مالية حقيقية هي بيها مرورة، تابع نظامك المالي، تابع مصروفاتك، ومو غلط أن تحسب كل فلس وين يروح.

بريطانيا تبدأ تدريس مادة الاحترام في المدارس. بداية من سبتمبر 2026 ستحدث مدارس إنجلترا مناهجها التعليمية لتضم برنامج العلاقات والصحة والتربية الشخصية بهدف تعليم الطلاب كيفية بناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والتواصل السليم. يتضمن المنهج مستمعينا دروسا من الحدود الشخصية واحترام مشاعر وحقوق الآخرين، وسيجري التركيز على مكافحة التنمر والإساءة اللفظية أو اللفظية والسلوكيات المؤذية في المدارس. كما يتناول المنهج مواجهة كراهية النساء والأفكار المتطرفة المنتشرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى كيفية التعامل الآمن مع المحتوى الرقمي والتمييز بين السلوك المقبول والمسيء. الحكومة البريطانية تقول أن الهدف هو إعداد الطلاب للحياة البالغة وتعزيز السلامة والاحترام المتبادل. إلى الكلاب التي تظل مستيقظة في الليل لتفكر في مشاكلها. كشفت دراسة نشرتها المجلة العلمية التابعة للجمعية الملكية البريطانية، كشفت أن الكلاب التي تعرضت لمواقف مسببة للتوتر نامت بشكل أسوأ، حيث تظل مستيقظة في الليل تفكر في مشاكلها وما مرت به طوال اليوم، ما يشير إلى أن التوتر يؤثر في جودة نومها تماماً كما يحدث لدينا نحن البشر.

قفزة علمية وطبية، أمل جديد للبشرية. نجح فريق طبي دولي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تطوير مصل ذكي قادر على التنبؤ بالطفرات الفيروسية قبل حدوثها ومكافحتها. هذا الإنجاز العلمي مستمعينا وصف من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه بداية عصر جديد قد ينهي تماماً خطر الأوبئة العالمية في المستقبل. سبحان الله، العلم يوم بعد يوم يثبت أنه عقل الإنسان هو أعظم استمرار في وقت مربي بأيام تدعونا للتأمل أحبابي. هذا الخبر أعتقد ينطينا أمل كبير أنه القادم أفضل للبشرية، وأنه رب العالمين يسهل للعلم طرق حتى يحمي أرواح الناس من الهلاك.

أهلا بكم حبايبي مستمعي على 91.5 وبانجور. أهلا بمشاركاتكم على الواتساب على 077-00-11-4-5. البداية مع أبو دلة يقول: عام هجري جديد، اللهم اجعله عام خير وبركة على الجميع، وخصوصا الأخت العزيزة ستبان المسوي وأستاذ وسام الراقي وجميع مستمعي ومستمعات بانجور، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وتحياتي للجميع. أخوكم أحمد أبو دلة. وباعث قصيدة للجبل عريان سيد خلف من أجمل قصائد شلون تقدر، كلك ذوق وسنة هجرية مباركة إن شاء الله عليك وعلى الأهل يا أبو دلة المحترم، وشكرا لذوقك الرفيع. سليم الجعفري شنو يقول؟ يقول: من روائع اللغة العربية بيت لا تتصل حروفه،

0: سمعي ذات الرشيدة فأم مستمعكم سليم الجعفري. شكرا يا أبو سيوف الغالي. باقي مستمعينا ولكل من يسمعنا راح نروح بريك أول وبعد راجعي لكم، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: على الرشيد
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا، نتواصل معاكم في بنجور على راديو الرشيد، ونكمل مسجات الأحباب على 077-00-11-4-5 واتساب. وصلنا إلى محمد كاظم اللامي، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وصباح الخير، صباحك عافية أنت والعمارة كلها. إبراهيم النعيمي برهم بعث لنا فويز اليوم، وألف حمد لله على السلامة يا أبو الخليل.
1: الخير والنور على أحلى بانجور ستبان الورد، مشتاقين والله.
0: هلا بالطيب.
1: جدا أعتذر وأرجو المعذرة على الانقطاع، والله بسبب لود العمل اللي عندي عيوني بس مكانكم بالقلب يابا. اليوم 1 محرم إن شاء الله، نسأل الله الثبات على الإيمان.
0: آمين.
1: وسنة هجرية جديدة إن شاء الله، كل عام وإحنا إلى الله أقرب
0: إن شاء الله.
1: بمناسبة شهر محرم، ملاحظة صغيرة ولو صار هواية محاكم هالأمور هاي مال الملاحظات، أنا آسف طبعا.
0: أي
1: خلنا نعرف الله صح بيناتنا إحنا كبشر. ترى الإمام الحسين مو طبخ، مو قرايات، مو شعارات. الإمام الحسين عليه السلام منهج، رسالة، طريق، على مود نكون إلى الله أقرب ونكون صح ويا نفسنا أولا وبعدين ويا الله. عيوني تحياتي.
0: سالم عيونك برهم، صباح الفل عليك والمحبة. يعني كلامك على العين وعلى الرأس، يعني وإن كان هذه طبخ الإمام أبا عبد الله وإقامة الشعائر الحسينية فهي من شعائر الله، إنما هي تعبير عن استذكار هذه الملحمة الأليمة والمصيبة الكبرى على مر السنين، فهي مجرد استذكار أو ثواب كما نقول بالهذه. هذه أشياء لابد منها يعني. أما وجهة نظرك في هذا الموضوع فأتفق معك. الإمام الحسين خرج ليثبت مبادئ الدين الإسلامي، المبادئ اللي هي مو بس الصلاة والصيام والمعرفش، لا، أخلاقيات.

0: ثورات الإسلام العالية، ثورة على الظلم، نقض للقوانين المجحفة بحق المسلم، هواية أمور. إذا نجي الآن في عالمنا الجديد يعني نتصفح طيات هذه القصة الأليمة، وشنو دوافعها، وشنو صار بيها، وليه الظروف فيما بعد، راح نشوف الحسين أبعد وعفواً أكبر وأكبر من أن يكون بس يعني هو صبت رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين كان يريد الإنسان يعيش بكرامة، كرامة الإنسان، يعيش بما قسمه إلى الله، ونبذ الظالم، ويخلي طينته بقصته، يقول له أنت ظالم وأنت كافر وأنت خارج عن دين الله. هذا سيد الشهداء. وأكثر وأكثر يعني تنعقد الألسن عندما نذكر فضائل سيد الشهداء. فبالفعل يعني يجب علينا اليوم، يمكن أقيم المأساة يعني الواقعة، أقيمها وأعيشها وأحييها، يمكن بمناهضة الظالم موجود على نهج أبا عبد الله، على نهج الإمام. هو قال لا، أنا هم أقول لا. فالحسين أكبر بالفعل من أنه، لكن تبقى هذه الأمور شوية تريح قلبنا. يعني إقامة هذه الشعائر هي إحياء للمصيبة، ويعني جمع المؤمنين في هذه المناسبة هو أعتقد قمة التآلف والتآخي في الوطن، أو يعني في العالم الإسلامي، على اعتبار أنه هو العالم الإسلامي كله يعيشها يعني. فبوركت يا برهام، وإن شاء الله مأجورين باستشهاد أبي عبد الله الحسين. أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل تحية لكم جميعا، وخاصة لمسز بان من أركان أبو حمزة، كل التقدير مستر أركان، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة أخويا الغالي. سعد الشمري، صباح الخير ستبان، ربي يحفظكم وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع. هذا بروعة حضورك أخي سعد، وإن شاء الله عند حسن ظنك دائما. إلى الأخ العزيز ياسر العزاوي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: صبحك الله بالخير ستبان، عليك وعلى الأستاذ أسامة وعلى الكادر وعلى المستمعين. إن شاء الله عام هجري جديد، وإن شاء الله يا رب يعم الأمن والأمان لعراقنا الحبيب والكل طيب. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.
0: آمين يا رب العالمين، وبوركت وبوركت كل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة يا أخونا الغالي. سليم الجعفري على البث المباشر لبانجور على فيسبوك يقول صباح الخير يا طيبين ومنورة ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد، تحياتنا لكم جميعا الموجودين في البث المباشر. ألف تحية إلك يا أبو سيوفي العزيز، وإلى الأخ هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، ألف تحية لك، كل الاحترام ومية هلا. نسمع أي

صباح الخير والعافية عليكم. سؤال يعني بسيط لكن إجابته بليغة، هو هل للستري رصيد؟ يقول أحد الأشخاص مستمعين: كنت متهورا جدا في سياقة السيارة، وكنت أسير بسرعات جنونية غير مبال، وذات يوم ركب معي رجل شيخ، أثناء الطريق لم ينطق كلمة واحدة، وعندما وصلنا التفت إلي مبتسما وقال لي عبارة الحقيقة أدهشتني، قال: يا بني أنت تبالغ جدا في سحبك من رصيدك من الستر. فتفاجأت وقلت له: كيف هذا يا شيخ؟ قال لي: لا تظن أنك وصلت سالما بشطارتك في القيادة، بل ستر الله هو من أوصلك، وقد بالغت في استهلاك رصيدك من الستر، ولا محالة سينتهي ذات يوم ذلك الرصيد تماما كأموالك في البنك، لا تسحبها إلا للضرورة، ولا تقترب منها إلا عند الحاجة الفائقة. حين يسترك الله فلا تغتر، وحين تنجو من شيء فلا تغتر، وحين تتجاوز محنة لا تغتر، وحين تنقذ مرة أو مرتين لا تغتر، فهذا من ستر الله، فلا تستهلكه بسرعة ولا تستهلكه في سفاسف الأمور.

شخصياً مستمعينا أحب بناء البيوت القديمة، أحب شكل بناء العمارات القديمة، أحب صناعة الأبواب القديمة وفضلها على مقابض الأبواب أيضاً القديمة وفضلها عن هذه عن الجديدة. أثاث البيت القديم أفضل على الجديد، يعني أقصد الصناعة الموديل القديم. أحب السيارات القديمة الكلاسيك أكثر من هسة. هو كل شيء قديم حلو وتحسه فخم يعني، لكن أكو سؤال، هو شو وقت توقف العالم عن الاهتمام بالجمال؟ على مر القرون لم ينظر أو ينظر إلى الجمال على أنه إضافة ثانوية، بل كان جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، من المباني الحجرية المنحوتة ومصابيح الشوارع المزخرفة إلى الأثاث المصنوع يدوياً والأماكن العامة المزخرفة. كان الناس يتوقعون أن تكون الأشياء من حولهم مفيدة وجميلة في آن واحد، حتى الأشياء العادية كانت تصمم بشخصية مميزة وتفاصيل دقيقة. بدأ هذا الوضع بالتغير خلال القرن العشرين، صح؟ نعم، فقد خلقت أو خلقت وتيرة التوسع الحضري السريع والتصنيع الصناعي والنمو السكاني ضغطاً متزايداً للبناء بشكل أسرع وأقل تكلفة. تبنى المعماريون أفكاراً مثل الشكل يتبع الوظيفة، وأصبحت الكفاءة هي الأولوية، وحلت التصاميم الأبسط التي يمكن إنتاجها على نطاق واسع تدريجياً محل التفاصيل الزخرفية التي كانت تتطلب حرفيين مهارة. تتجلى النتيجة مستمعينا بوضوح في العديد من المدن الحديثة، فالمباني التاريخية المليئة بالمنحوتات والأقواس والأعمال الحجرية المتقنة غالباً ما تجاور أبراجاً زجاجية وهياكل خرسانية مصممة أساساً لأغراض عملية. وقد حدث التحول نفسه مع الأثاث والمنتجات المنزلية وحتى مع الملابس طبعا. يرى أيضا مؤيدو التصميم الحديث أن البساطة تجعل المنتجات في متناول الجميع وبأسعار معقولة، كما أنها أسهل في الصيانة، بينما يرى المنتقدون أن شيئا ذا قيمة قد فقد عندما أصبحت الكفاءة ثانوية بالنسبة للجمال. ولعل السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان العالم قد توقف عن الاهتمام بالجمال، بل ما إذا كانت الراحة قد أصبحت أهم من الحرفية.

صباح الخير والعافية على كل مستمعي راديو الرشيد. اليوم ثلاثة، يعني ثالث يوم ببداية الأسبوع، يعني من بداية الأسبوع. هو ليش رقم ثلاثة مهم؟ ليش العيد ثلاثة أيام؟ وليش العزة لا سامح الله ثلاثة أيام؟ وليش لما ننطي إنذار الأحد نقول له ثلاثة أيام؟ أو نقول له هاي صارت اثنين وياك، الثالثة بيها المنية. وليش الإشارة ثلاث ألوان؟ وليش الثالثة ثابتة أو الثالثة ثابتة بالنسبة للمتزوجين؟ ليش باليوم ثلاث وجبات؟ وليش كلمة ليش بيها ثلاث حروف أصلاً؟ وليش الطلاق بالثلاثة؟ وليش ندق الباب ثلاث دقات؟ ليش كله ثلاثات؟ كله ثلاثات ثلاثات ثلاثات؟

وعلى ذكر الثلاثات أحبابي، طبعا إلي عندي تفسير عن هذه الثلاثات لاحقا إن شاء الله، لكن لاستغلال هذا اليوم بما أنه ثلاثاء، فالإمام جعفر الصادق سلام الله عليه عنده في دعاء، عفوا الإمام علي السجاد سلام الله عليه، موجود عنده في كتاب الصحيفة السجادية أدعية أيام الأسبوع، من ضمنها دعاء يوم الثلاثاء مثلا أو دعاء الاثنين أو الأربعاء، فيدعو الله أن يعطيه في الثلاثاء ثلاثا وأن يجنبه في الثلاثاء ثلاثا، أو في الاثنين نعمتين منك ثنتين، كذا وكذا. زين، فاليوم على ذكر الثلاثاء أحبابي، أريد أن وياكم يعني تقولولي الحمد لله على ثلاث نعم موجودة في حياتكم، ثلاث نعم تختاروها في حياتكم تقولون الحمد لله عليها، وبنفس الوقت نستعيذ بالله من ثلاث أمور نخاف أن نقع بها، أو ثلاث شخصيات نخاف أن نتعامل وياهم، فنقول أعوذ بالله من شخص كذا وكذا وكذا، بانتظار

0: معكم نحمد الله على 0780211415 أو نسمعها من خلال وسام ماجد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي اليوم نتكلم عن سر الثلاثة، يعني رقم ثلاثة. نعدد أنه ثلاث كلمات ممكن الأيام في مناسبات معينة تكون الإنذارات، تكون ثلاث إنذارات، يعني هي قصوى قبل اتخاذ الحكم البات، يعني عدة أمور في حياتنا وممارسات نمارسها هي ثلاثة ثلاثة ثلاثة دائما. في هذا الثلاثاء المبارك إن شاء الله أريد أسمع الحمد لله على ثلاث نعم عندك. كوني عم تحيط العائلة الصالحة المحبة، الزوج الصالح المحب، نعمة السيارة، نعمة الوظيفة، نعمة الغنى عن الناس وغيرها وغيرها من الأمور اللي ذكرتها لكم وعددتها. أنا إلي تفسير علمي لاحقاً عنه، لكن بعد أن أستقبل اتصالاتكم مستمعينا على هواتفنا 0780211415 و0780211617 و0770211415.

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم، وأهلا بكم وبمشاركاتكم معانا. واليوم أريد، بما أنه ثلاثة يعني ثلاثة، أريد نحمد الله على ثلاث نعم ونستعيذ بالله من ثلاثة. شنو هي يا ترى؟ نستقبل أول اتصال. حياك الله.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون الصحة؟
0: أهلا أهلا.
1: هاي بس أنا من أطلع الصبح ألقيها عطلة، العالم كلها نايمة، أنا طلعت لقيتها عطلة.
0: شنو ما تدري من البارحة؟
1: لا والله ما أدري.
0: أنت موظف قطاع عام ولا خاص؟
1: لا أنا خاص خاص.
0: أي إحنا يعني موظفي القطاع الخاص ما نسمع أخبار العطلة أصلاً.
1: أشوف الشارع مضروب بازة، كل شيء ماكو، لا سيارة لا شيء، لا عالم.
0: يلا إن شاء الله عطلة سعيدة عليهم، ومرحبا بيك من وياي.

0: منقذ. اهلا يا منقذ، شلونك؟
1: شو الامور؟
0: الحمد لله، حياك الله.
1: ثلاث نعم.
0: بس انطيني اياها غريبه او ما مطروقه.
1: لعبتي
0: جوزاء انت.
1: بصراحه هن اثنين نورمال، بس هن مو نورمال لان هواي ناس ما عندهم.
0: اوكي.
1: اللي هي اولا زوجتي ونعمه السياره.
0: زوجتك لأنه نعمة السيارة.
1: ايه طبعا. زوجتي أعظم هدايا رب العالمين وأعظم هدايا.
0: يا عيوني.
1: ونعمة السيارة إنه أنت من تصفن هواي عالم بحيث السيارة شايلتك وشايلة بيتك وروحتك وجيتك، حين أنت لو ما عندك ممكن تصرف 400-500 ألف
0: أقل شيء. صح.
1: الثالثة اللي هي الروحي.
0: الله.
1: الأرواح. الأرواح أمانات رب العالمين يقسمها مشيئته، يعني مو من وجهة نظر دينية، أنا رجل غير متدين يعني. أوكي. نعم. نتفق على هاي النقطة.
0: أوكي.
1: بس فكرة
0: يعني مؤمن بالله ولكن ما يعني مو
1: متدين. يعني ما أحكي بفكرة دينية، أنا أحكي بليفل عالي اللي هو ليفل الروح.
0: أي.
1: تمام.
0: أوكي.
1: الأرواح هي أمانات.
0: طيب.
1: صاحب الأمانات يقسمها بمزاجه كيفه، على راحته اللي يعجبه.
0: صح.
1: تمام.
0: اي.
1: فنعمة الروح اللي انطاني اياها حيل عظيمة، واتمنى من ارجع اسلم لها تكون نفس ما سلمني اياها
0: بعد عمر طويل ان شاء الله. زين
1: يعني
0: استاذ منقذ، اذا ردت تستعيذ من ثلاث شخصيات او حاجات
1: يعني هواي أشياء، يعني كلش هواي أشياء،
0: أريد ثلاثة بس.
1: يعني ممكن قهر الرجال. إيه قهر الرجال والوحدة.
0: الله.
1: وإنه أنت تكون بلا مينينج، بلا معنى.
0: حسنت.
1: قهر الرجال، الوحدة مو بمعنى أنه أنت تكون وحدك، الوحدة بمعنى تكون منبوذ.
0: الله أكبر.
1: فهمتي شو؟
0: بلي فهمت. يعني إجابات مميزة الحقيقة. أسأل الله أن يديم عليك النعم الموجودة ويزيدها، ويعوذك إن شاء الله الكريم، ويعيذك من ما يألمك أو بيسوء عليك وعلى العائلة. نورتني أستاذ منقذ، شكرا جزيلا. ألف تحية لك يا عيني، جزيل الشكر. ننتقل إلى اتصال آخر. مستمعينا صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: شلونك؟ بانشور.
0: يا هلا، منو وياي؟
2: وياك تسبيح.
0: منو؟
2: تسبيح.
0: تسبيح، اهلا. تسبيح، هلا حبيبتي.
2: شلون صار وانا مشاركه وياك؟
0: اي حبيبتي، صار هوايه كلش. شلونك؟ شلونهم الاهل؟
2: والله الحمد لله، اللي يسلمون عليك. ايامكم سعيده على الهجره النبويه.
0: حبيبتي ان شاء الله مباركين جميعا. حبيبتي انت. اي
2: انا راح اقول لك بس ثلاث نعم بحياتي. يعني نعمه ال مان الموسوي.
0: حبيبتي.
2: وسام ماجد.
0: عمري.
2: وراديو رشيد.
0: قلبي.
2: فيعني والله يعني مو مجاملة، انتم هم نايمين وعالي بس يعني متحتي بس وياكم. والله انت وسام رشيد.
0: حبيبتي تسبيح. يا وردة انت. زين. اذا ردنا نقول ربي اعوذ بيك من كذا وكذا وكذا، شو تحب؟ اوكي الله يعيذك من كل سوء ان شاء الله. حبيبتي انت، تسلمي لي انت الورده.
2: شكرا. باي.
0: هلا وتوتة. هلا حبيبتي. باي باي. باي باي. الحمد لله.

0: قد أكو أمور في حياتنا قد تكون بسيطة، يعني ساعتك اللي بإيدك اللي إذا تشتغل مو واقفة الحمد لله عليها، والله الحمد لله أنه ما بايتين بلا أكل، الحمد لله عندك يعني مبلغ وإن كان بسيط أو معتدل الحمد لله في جيبك يعني مبلغ من الفلوس، الحمد لله على الصحة، الحمد لله أنه أنت يعني في خضم كل هذه الضغوطات اللي تحيطك أنت مبتسم، أنت وجهك بشوش يا أخي. ناخذ اتصالات ونشوف أو نسمع مع بعض شنو النعم اللي راح يحمد الله عليها، ونستعيد بالله من ثلاث حاجات شنو هي يا ترى. ناخذ اتصال، مرحبا تفضل.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونكم؟ كل عام وانتم بخير، سنة هجرية عليكم ان شاء الله، سنة خير ان شاء الله على العراقيين.
0: ان شاء الله سنة هجرية مباركة على كل العراقيين. حياك الله، من وياي؟
1: انا مصطفى الراوي من الانبار.
0: مصطفى الراوي؟
1: مصطفى الراوي من الانبار.
0: حياك الله وحيا الله الانبار، شلونك؟
1: حيا الله، الحمد لله، انت شلونك؟
0: خير وانت سالم، حياك الله يا عيني.
1: طبعا طبعا انا طالع للدوام وطلعت له قلت خلني اشارك اليوم، وانا ما شارك.
0: ليش اشارك؟
1: والله ملتهين، شو اسوي؟
0: والله الله يساعدكم. زين استاذ مصطفى، اذا ردت اليوم تحمد الله على، بما انه ثلاثاء، تحمد الله على ثلاث شغلات موجوده في حياتك.
1: الله، اول شيء احمد الله على الحجيه، انه عندنا هيك حجيه
0: يا عيني،
1: الله يحفظها إن شاء الله من طول الصحة والعافية.
0: آمين يا رب العالمين. وثانيا،
1: نعم الله مفضل علينا نعمة الصحة والأمان والاستقرار.
0: انطيني شغلة غريبة تحمد الله عليها، يعني فتشي مو يعني مو هذا، يعني فد أمور مو على البال.
1: مو على البال؟ ماكو شيء مو على البال، يعني ماكو شيء واحد، يعني هواية أمور واحد يحمد الله عليها، أنه الله ساتر عليه والله حافظه.
0: الحمد لله على نعمة الستر يعني.
1: إيه هواية نعمة الحمد لله.
0: زين إذا ردت تستعيذ الله من ثلاث أمور شنو هي؟
1: والله أول شيء والأهم الظلم، أنه ما أكون ظالم.
0: الله. وثانيا؟
1: أنه الخبث والخبائث.
0: نعم.
1: الله أتعود من عدها والله يبعدنا عنها إن شاء الله.
0: سنت. وثالثا وأخيرا؟
1: يبعد عنا ولد الحرام.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والله
1: يوم واحد الله ساتر عليها والله مفضل عليها والله منعم عليها. مرات تجيش واحد صفح.
0: أي صدق يجي صفح.
1: أنا يطلعش واحد صفح والله. ودائما أنا أدعي أنه أكون مظلوم ولا أكون ظالم.
0: الله إن شاء الله يكفيك شر الظالمين ويكفيك شر الطريق إن شاء الله أخي مصطفى، وحياك الله.
1: أناسكم وأشرف فيكم وحياكم الله.
0: حيا الله من قال.
1: وإن شاء الله راح أكون، وإن شاء الله راح أكون متابع ومشارك. دوم.
0: أني بانتظارك.
1: أنت ما حكيت لنا شنو الثلاثة، شو قلت أنا أعرفها ما قلت لنا شنو الثلاثة.
0: أي مو قلت بعدين أقول لكم، يعني أول شيء نحمد الله على النعم اللي تحيطنا وبعدين أقول لكم.
1: ها هي متفقين.
0: انت ايش قد باقي بالسياره؟ بعد لك ايش قد؟
1: يعني شغلت ربع ساعه.
0: اي ان شاء الله تلحق.
1: يا
0: الله حي الله مصطفى. نورت عيني. حي الله من قال. شكرا جزيلا مصطفى الراوي من الانبار. تحيه لكل مستمعينا في محافظاتنا الحبيبه. وناخذ اتصال الان. صباح الخير.
2: صباح النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: وياك خالد.
0: اهلا استاذ خالد، شلونك؟
2: الحمد لله ماشي. كل عام وانت بخير، سنه هجريه جديده.
0: سنه هجريه مباركه يا طيب، حياك الله.
2: بما انه موضوع بدا الموضوع ديني كلش حلو رائع.
0: تسلم.
2: يوم الثلاثاء.
0: نعم.
2: فاريد احمد الله على ثلاث نعم.
0: الاولى،
2: النعمه الاولى هو انه احنا عندنا شخصيه اللي هي النبي محمد صلى الله عليه واله
0: وسلم،
2: ونعمه الحج الوالد والاهل والاصدقاء.
0: والثالثه
2: والنعمه الاخيره نعمه الصحه والعافيه.
0: الله إن شاء الله ينطيك الصحة والعافية. طيب إذا
2: الله يسلمك.
0: إذا ردت تستعيذ بالله من ثلاث أمور أو ثلاث شخصيات يعني ممكن نلاقيه.
2: لا إذا نستعيذ من ثلاث شخصيات فإحنا يراد لنا فد ألف شخص نستعيذ منها.
0: يعني فد ثلاث صفات سيئة تتوفر بالناس سيئة.
2: لكن عد والدي كلمة دائما يحكيها بالجلسين يقول ربي كفيني شر بنادن.
0: الله أكبر.
2: يعني الله يبعد عنا شر الناس اللي مو زينة.
0: زين.
2: فأنا دائماً أتقيد بهذه الكلمة. يعني فعلاً إحنا هسه بوقت إنه معرضين لهواي أمور.
0: صح.
2: فالله يعلم يعني شلون توقعين وهذا نشوف توقعين الناس مو زينة. هو هذا اللي برا. إحنا قبل الأخ المتصل اللي قال الظلم.
0: نعم.
2: زين فهو نفس الظلم. يعني توقعين الناس مو زينة خير ظلمك يعني.
0: صحيح يعني. والله
2: فهذا اللي الله يبعدنا عنه إن شاء الله ويبعدكم قاعد السامعين.
0: الله يكفيك شر الناس الظالمة الشريرة.
2: طبعا على فكرة ست أنا إذاعة وتلفزيون إعلام
0: كل التقدير. حياك الله زميلنا العزيز وأتمنى لك كل التوفيق.
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: يا حياك الله.
2: إن شاء الله يوم مبارك عليكم ويحقق بالثلاثة ثلاثة أماني.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله.
0: ولك أكثر يا طيب. شكرا جزيلا كل التقدير. أهلا أستاذنا العزيز وزميلنا الرائع خالد. نأخذ اتصال بعد أحبابي. مرحبا.
3: مرحب.
0: مرحبتين يا حلوة.
3: حياتي شانج
0: سحورة الغالية.
3: على مود نختصر وما نطول. احنا اذا اريد نستعيذ بالله الشر كلمه عامه استعيذ بالله من شر اشرار خلقه. انت تعرفين اكو خلقه
0: طبعا
3: استعيذ بالله منهم.
0: طيب
3: اذا اريد نحمد الله نعم الله كثيره بالنسبه لي احمد الله على نعمه الصحه انه اني بهذا ظرفي ما محتاجه احد اخدم نفسي بنفسي.
0: الله.
3: واحمد الله انه انا عايشه بالدنيا مرفوعه راس
0: ان شاء الله دوم مرفوعه راس.
3: واتمنى لكم مو ثلاث امنيات بالثلاثه ثلاث مليارات امنيه تتحقق لكم.
0: امين يا رب.
3: واللي يسمعوكم وكل حبايبنا
0: حبيبتي.
3: وكل الناس الزينين الخيرين المشررين.
0: حبيبة قلبي. آمين. آمين آمين. تتمنينا 3 مليارات هذول اللي لقوها جوا الشرباية مالتهم
3: حياتهم 3 مليارات ويصرفوها على الطبيب شنو الفايدة؟
0: اي والله صدق
3: 3 مليارات صحة حبيبتي بنو وستر إليك والأولادك والعائلتك.
0: آمين يا طيبة. ولك أكثر
3: فلوس هي أوكي إذا أقول لك مو مفيدة وأكذب عليك وأصير مثالية لا الفلوس يعني نحتاجها نصرفها ما أدري شنو نروح بها شوبينج ونتونس بس يعني مو ضرورة من ضرورات الحياة.
0: أي صح. حبيبة قلبي ينطيك العافية.

0: يرزقك بيبي قد ما يرضيك إن شاء الله من طيبات يوة. هذه الدنيا وخير الآخرة إن شاء الله.
1: فديت الدعوات الحلوات
0: حبيبتي،
1: تدعين من تدعين حتى للناس تدعي لهم، أنا شون أرتاح نفسي.
0: يا بعد عمري إن شاء الله راحة وعافية وسلامة إليك وللعائلة الكريمة، نورتيني جدا ست سحر الخفاجي المحترمة، شكرا جزيلا حبيبتي، كل التقدير يا عيوني، حياك الله يا طيبة، شكرا جزيلا. شكرا ست سحر. مرات سمعتوني أقول لهم انطوني يعني ثلاث جمل الحمد لله على أشياء غريبة غير مطروقة، يعني تقول مثلا الحمد لله على نعمة وظيفتي، وأعوذ بالله من اللي يبحثون وراي مثلا لأجل زلة أو لأجل غلطة أو لأجل أن يزيلون نعمتي، فاهميني؟ الحمد لله على نعمة الأولاد، نعمة نعم، ولكن نستعيذ بالله من عقوقهم. يعني أحيانا إنسان يفرح، مو أحيانا، بالعادة الإنسان يفرح بنعمة نعمة الذرية، ولكن أعوذ بالله من عقوقهم بعدين، وإن شاء الله يكونون أولادكم وأولادي بارين بينا وبتعبنا بإذن الله تعالى. عندنا اتصال أعتقد أستاذ. نعم ألو أستاذ عمر؟ لا للأسف فقدنا الاتصال. نسمع شيء سريع وراجعين نكمل، انتظرونا.

0: مصرف الأهل العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: عم تسمعوا الرشيد FM.

اهلا بيكم من جديد مستمعينا، بعدنا معاكم وبانجور مع بان المسوي ووسام ماجد. وكنا نحكي قبل الفاصل عن الامور ثابته بقاعده الثلاثه، كلمات الطلاق لا سمح الله ثلاث طلاقات وتفض السالفه، الثالثه الثابته من الزيجات، الدق الخشب يقول لك او دق الباب ثلاث دقات زين. بعد شنو انت بلا شعور حتى هسه مثلا يقول مثلا شقد حلوه ما شاء الله هيك ندق الخشب ثلاث مرات، يعني رقم ثلاثه، الوان الاشاره الضوئيه ثلاثه، ليش؟ فاكو سر بتكرار الرقم ثلاثه يا ترى في تفاصيل حياتنا؟ تعالوا نعرف شنو تفاصيلها. الرقم ثلاثة وسر تكراره في تفاصيل حياتنا كالعيد، العزاء، الوجبات، الإشارات. بالحقيقة هذا الأمر مو مجرد صدفة، بل له تفسيرات علمية ونفسية وتشريعية دقيقة. من الناحية النفسية والإدراكية يمتلك الرقم ثلاثة مكانة خاصة جدا تعرف بقاعدة الثلاثة، حيث يعتبر أصغر رقم يمكن للدماغ البشري من خلاله تشكيل نمط أو سلسلة كاملة اللي هي بداية ووسط ونهاية. كما أن الذاكرة قصيرة المدى تستوعب المعلومات وتحفظها بشكل أسهل بكثير عندما تقسم إلى ثلاث مجموعات. ولهذا نجد أن دقات الباب تنقسم تلقائيا إلى ثلاث دقات: تنبيه، تعريف، تأكيد. أما من الناحية البيولوجية والفيزيائية فإن تقسيم الطعام إلى ثلاث وجبات يومية يرتبط مباشرة بالساعة البيولوجية للإنسان وفترة الهضم التي تستغرق من 4 إلى 6 ساعات، مما يضمن إمداداً مستمراً للطاقة طوال فترة الاستيقاظ، تماماً مثل اختيار ثلاث ألوان لإشارات المرور: الأحمر، الأصفر، والأخضر، كعدد مثالي يسهل على العين البشرية تمييزه

وفهمه بسرعة ودون تشتيت. أما من الجانب الاجتماعي مستمعينا والتشريعي أيضا، تمثل فترة الأيام الثلاثة في العيد أو العزاء المدة المثالية للتكيف المشاعري، فهي تمنح الإنسان الوقت الكافي لاستيعاب الصدمة والمواساة في الحزن أو الاحتفال في الفرح دون ملل أو المصالح. وبالمثل يعتبر الرقم ثلاثة في القوانين والتشريعات بمثابة الفرصة الأخيرة للحسم، كما في أو الطلاق بالثلاثة، حيث تمنح أو تمنح المرة الأولى والثانية مهلة كافية للتفكير والتراجع، وتأتي الثالثة لقطع الشك باليقين. إذن باختصار، الرقم ثلاثة هو الرقم السحري الذي يعشقه الدماغ البشري، لأنه يوازن بين الكفاءة والبساطة، ويحقق الاستقرار والكمال بأقل مجهود ذهني ممكن.

ما أجمل الذوق يا وسام ماجد، شكرا جزيلا. مستمعينا سحر الخفاجي تقول صباح سعيد مبارك هذا اليوم وكل يوم، وعام هجري مبارك عليكم وعظم الله لكم الأجر ودمتم سالمين. أحبتي خير الكلام ما قال ما قل ودل، كل شيء قديم كان دافئ. بالضبط، أنا أحب الأشياء القديمة، المعالم الأثرية، يعني ارتباطي بالماضي هواية. يعني أعتقد العراقيين يعني معظمهم عندهم ارتباط بالماضي، بالأثاث القديم، بالملامح. حتى الملامح حس عبالك استحدثت يعني أو تحدثت يعني بسبب هذه الأمور الطبية وغيرها. يعني ملامح، قبل مرات أشوف شخص يعني امرأة أو رجل مثلا يطلع بتقرير، مثلا أحد الزملاء المراسلين يسوي يا لقاء بالشارع مثلا، أشوف وجهه من وجه أهنة قبل. مرات ترتاح الوجه تقول هذا أحسه يشبه مثلا جيراننا قبل، يشبه فد ناس قدماء، كأنه من ذاك الزمن يعني. فبالتأكيد حبيبتي سحر كل التقدير. عباس الحمداني، اللهم

ابعد عن أحبة البلاء والعناء، وارفع شأنهم في الأرض والسماء، وتولهم برحمتك في السراء والضراء. آمين يا رب العالمين. صباحك ورد يا عباس. أبو مصطفى، صباح سنة هجرية جديدة سعيدة لعيونك ستبان الوردة. صباح السعادة للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يسعد صباحك بالخير والبركة أخي أبو مصطفى، وإن شاء الله يومك رائع يا رب. الأستاذ ياسر العزاوي يقول ستبان رقم 7 هم بإعجاز. أي يقول 7 سماوات 7 قارات أيام الأسبوع، اللي يتزوج إلى 7 واللي يتوفى إلى 7. صح صح، والمولود الطفل أيضا إلى 7، وأكو 7 أرضين، وأكو يعني كثير من الأمور. أحسنت أستاذ ياسر، كل التقدير إليك، وأعتقد أني ما أخذتها في يوم ما، لكن إن شاء الله نعيدها على الأيام القادمة إعادة فن وإفادة. نروح لللايف ستريم الخاص ببانجور على الفيسبوك. نسلم على أبو سمرة، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. عباس الحمداني تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا عباس. دكتور معن محافظة، 6 من أجمل حلاوة الأخلاق: الوفاء، الإخلاص، الصدق، التواضع، الصبر والتعاون. بوركت دكتور معن محافظة، كل عام وأنتم بخير، ستبان والمخرج المبدع وجميع فريق العمل، دمتم مبدعين إنما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة وجمال أخلاقكم النبيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوركت دكتور، ألف تحية لك ولكل أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. ياسر، طبتم وطاب صباحكم بكل خير، طيب الله خاطرك وحياك الله أخويا. أزاد أبو جعفر، منورين الغوالي بنورك يا أبو جعفر الذهب، ربي يحفظكم ويرعاكم. شكرا جميعا إن شاء الله. يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير والعافية وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.

على الواتساب حضرت أختنا الغالية أم يونس تقول كل سنة والأمة الإسلامية بخير، آمين يا رب العالمين، إن شاء الله أيامكم مباركة أحبابي، وإن شاء الله كل الأمة الإسلامية تنعم بالأمن والأمان بإذنه تعالى.

يقال قد يعلو الباطل ساعة لكن الحق لا يهزم، وفي النهاية يسقط العدو تحت وطأة الحقيقة. وهذه مو مجرد عبارة مستمعينا، هذه حقيقة تتكرر بكل زمان وكل مكان. مرات نشوف الكذب يركض أسرع من الحقيقة، ونشوف الظالم صوته أعلى، والناس كلها تحكي عنه، فنظن أني وياكم للحظة إنه الباطل شنو انتصر. لكن الحقيقة إلها صفة عجيبة، يمكن تتأخر بس عمرها ما تضيع. أوف، شقد أكو ناس اتهموهم زور، وشقد أكو ناس شوهوا ولوثوا صورتهم كذبا، وشقد أكو حقائق اندفنت تحت ركام الإشاعات، لكن بالنهاية ظهرت مثل الشمس من بين الغيم، لأن الحقيقة ما تحتاج تصرخ حتى تسمع، يكفيها الوقت بس حتى تنكشف. ما هو الباطل أحبابي يشبه يعني بناية مرفوعة على الرمل، بس تبين قوية من بعيد، لكن بأول عاصفة تهزها وتسقطها وتختفي. أما الحق فهو مثل جذور النخلة، يمكن ما نشوفها لكن ثابتة بالأرض وما تقتلعها أعتى الرياح. لذلك لا تستعجل النتيجة، إذا كنت صاحب حق لا تستعجل النتيجة أبدا، وإياك أنه تنكسر، إياك، لأنه الظالم متقدم اليوم. ولا تحزن إذا الناس صدقت رواية مو صحيحة عنك، الأيام لها قدرة غريبة على فرز الوجوه وكشف الأقنعة وترتيب السطور ووضع النقاط على الحروف، النقاط اللي حذفت عمدا لتغيير المعنى. وتذكروا دائما مو كل من صعد بقى، ومو كل من تأخر خسر. أكو انتصارات تجيب

لها قسنين طويلة. وبالنهاية مهما طال ارتفاع صوت الباط أضعف من أن يظهر أمام الحقيقة، لأن الحقيقة ما تحارب بسلاح، الحقيقة قوة الثبات، موقف وعدالة الزمن. وآه يا عدالة الزمن لما تلعب. فأصبروا على حقكم أحبابي، وتمسكوا كل التمسك بمبادئكم، بدينكم، بعلاقتكم بخالقكم، وخلوا ثقتكم كبيرة جدا بي. خلوا ثقتكم أكبر أكبر من أن يحتويها حجم. ثقتكم كبيرة أيضا بأن الحق نعم ممكن يتأخر، لكن أبدا ما راح يهزم ولا راح يندثر. وانتظروا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بون صباح النور على أورانوزا، انطلاقة رائعة حلوة لكل الأبراج، وإن شاء الله يعني الناس اللي تؤمن بهذا الموضوع إن شاء الله تكون هذه الحركة الفلكية يعني تنعكس إيجابا على طاقتكم، على همتكم، على تواصلكم مع محيطكم، سواء كان بالبيت أو بالعمل أو بالشارع. إن شاء الله ترتفع معنوياتكم، إن شاء الله تتجلى لكم الأمور على وجهها الحقيقي، وتحصلون على نتائج ما اجتهدتم من أجله بإذن الله تعالى. تعالوا أنا وياكم نعرف اليوم الخريطة الفلكية شنو راسمة إن من الحمل إلى الحوت في الفال والأحوال.

برج الحمل، إذا شعرت اليوم بوجود قلق أو إحساس بأنه أكو شيء مو مريح ممكن يصير، فأبداً لا تنطي أي اهتمام هذا الإحساس أو تمنحه أي مساحة، يعني أكو حق. هو غالباً ناتج عن تأثير موقف حديث أعاد لك مشاعر قديمة يعني وأنت تريد تنساها. عندك قدرة جيدة على فهم ما يدور حولك والتعامل مع الأمور بهدوء ووعي، تمنحك الطاقات الفلكية فرصة لإحياء المشاعر العاطفية من جديد، سواء عبر منح العلاقة بداية مختلفة أو اكتشاف جانب جديد في الشريك. لا تنسى أيضاً أنه جاذبيتك قوية اليوم وممكن تقترب من الحب بشكل غير متوقع.

توقع، وتظهر أمامك فرصة مناسبة للتقدم في مشروع كنت متردد بشأنه. الوقت الآن مناسب لاتخاذ خطوة جريئة بثقة بدل الاستمرار في التردد. إلى مواليد برج الثور، قد تبرز بعض الأمور المتعلقة بالمنزل أو الصيانة مثل الأعطال، ترتيبات إلى آخره، مع أهمية الحفاظ على هدوء التواصل داخل العائلة لتجنب أي سوء فهم. اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة وإظهار جانبك الدافئ يزيد من التقارب العاطفي مع الشريك ويعزز الانسجام بينكما. تلوح في الأفق فرص مهنية قد تدفعك للتفكير في تغيير أو تطوير مسارك، إذا لم تعد راضياً عن وضعك الحالي طبعاً. أما في الصحة فالحركة البسيطة بركة خلال اليوم تساعدك على تحسين طاقتك. أسلوب حياتك اليومي اتذكر أنه يلعب دور أساسي في صحتك.

برج الجوزاء، حدثك اليوم قوي لكنه قد يتأثر ببعض المعلومات غير الدقيقة، لذلك من المهم التحقق قبل اتخاذ أي قرار. في الحب فرصة جيدة لتعزيز العلاقة من خلال نشاط مشترك أو لحظة خاصة تقربك من الشريك، وللأعزب قد تظهر فرصة اجتماعية جديدة. اليوم هو يوم مزدحم وقد تجد نفسك في دور حل الخلافات بين الآخرين، طبعا بفضل مهاراتك الدبلوماسية العالية. ومن المهم أن تستمع لاحتياجاتك النفسية والجسدية من دون تأثر بآراء الآخرين، فصحتك قرار شخصي بالكامل. برج السرطان قد تمر ببعض لحظات الشك أو التردد، لكن الأمور أفضل مما تبدو عليه. لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك، وعبر عن مشاعرك لأنه بالتعبير يصير أسهل اليوم، سواء الكلام أو من خلال لفتة بسيطة تعزز العلاقة وتقوي الروابط. طاقتك المهنية مرتفعة، من المحيطين بيك موجود وحيساعدك على تحقيق بس انتبه لي للأكل تأكلها اللي ممكن تمنحك طاقة إيجابية أو إيه. فاختار غذائك بعناية واللي يأثر بشكل مباشر على حالتك الجسدية والنفسية.

أهلا مواليد برج الأسد، يوم مناسب للهدوء، للتركيز على نفسك أو إنجاز أعمالك، مع فائدة كبيرة من المشي في تصفية الذهن واستعادة النشاط. أكو تحسن واضح بالتواصل مع الشريك، وممكن تكون لفتة بسيطة كفيلة بإعادة الدفء للعلاقة. بعض الأخطاء السابقة تحتاج إلى مواجهة وتصحيح بدل من تجاهلها أو تأجيلها. الاهتمام بالعادات الصحية، مثلا تشرب مي هواية أو نظامك الغذائي يعني محددة، سيظهر أثره بشكل واضح على طاقتك في الأيام القادمة.

برج العذراء، ابتعد عن الأجواء السلبية وركز لي على إنجاز المهام المؤجلة. إبداعك اليوم في أعلى مستوياته، وضوحك العاطفي أكبر اليوم من كل يوم مضى، بس لا

تتوقع تغير الطرف الآخر بسرعة. خليك مستعد لتقييم دقيق لأدائك، وتعامل مع الملاحظات بعقلانية وهدوء، وتذكر التوازن بين العمل والراحة ضروري لتجنب الإرهاق والحفاظ على طاقتك. برج الميزان، قد تعيد التفكير ببعض قراراتك بسبب تأخر النتائج، بس التحليل الهادئ ضروري ضروري قبل أي خطوة جديدة. انسجام عاطفي جميل وتقارب واضح مع الشريك اليوم، فحافظ على هدوءك ولا تتسرع. التسرع ممكن يؤدي إلى سوء فهم أو توتر غير ضروري وأنت في غنى عنه. الاستمرارية في العادات الصحية البسيطة تمنحك نتائج أفضل من التغييرات المفاجئة.

إلى ملك الأبراج المائية برج العقرب. بعض الضغوط المهنية ممكن للتفكير في تغيير، لكن من الأفضل عدم التسرع في القرار. هناك انسجام عاطفي جميل يساعدك على قضاء وقت ممتع مع الشريك، بس المبادرة والسرعة في اتخاذ القرار راح تعطيك نتائج إيجابية اليوم. الاسترخاء مهم جدا اليوم، امنح نفسك وقت للراحة الجسدية والنفسية. إلى مواليد برج القوس الناري، قد تميل للعزلة للتفكير، لكن الإنجاز العملي حيكون أكثر فائدة لك اليوم من التأجيل. أجواء ممتعة وفرصة للانسجام من خلال الاهتمام بالتفاصيل المشتركة. حان الوقت للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي بدل البقاء في دائرة الأفكار والتأجيلات. يقولون صاير تلعب يوغا أو دا تتأمل وعاشت إيدك. هذا الموضوع يساعدك على تحقيق توازن جسدي ونفسي أفضل. إلى مواليد برج الجدي الترابي، بعض التأخير في الأهداف قد يسبب لك قلق يا جدي، لكن الصورة العامة أبداً مو سلبية مثل ما تبدو. التعامل الهادئ والمتدرج يمنحك نتائج عاطفية أفضل وأكثر استقرار بعد. طاقتك عالية ومناسبة لاتخاذ قرارات مهنية مهمة جداً. وصحياً استمع لإشارات جسدك ومنح نفسك مساحة كافية للراحة وللتوازن.

إلى مولود برج الدلو الهوائي، قد يحدث بعض الالتباس في التواصل، لذا من المهم أن تكون واضح في تعاملك مع الآخرين. أما في الحب فالانفتاح العاطفي ساعدك على تقوية العلاقات أو جذب شخص جديد. عبر عن رأيك بحذر، الأجواء ممكن تكون حساسة وتتطلب منك دبلوماسية يا دبلوماسي. العودة إلى أهداف صحية قديمة رح يكون خيار مفيد جدا لك اليوم أو على طول هذا الأسبوع. آخر الأبراج، برج الحوت المائي، يوم مناسب للهدوء وتجنب المشاريع الجديدة مع التركيز على التواصل الواضح. أما بالحب فتناغم جميل وفرصة لتقارب عاطفي مميز مع الشريك. لا تتأثر بسرعة بالآخرين، وسر وفق طاقتك الخاصة دون ضغط. الوعي بالغذاء وتأثيره على جسمك حيمنحك تحسن واضح في الطاقة والصحة العامة إن شاء الله. وبنهاية هذه التوقعات في الفال والأحوال نقول كل شيء بيد الله.

صباح عليكم وإن شاء الله الله معي لايف ستريم غزال البر كل سنة ياك الله. مبروك عمر يقول تظل الدنيا جميلة أصحاب القلوب الطيبة التي تبث فينا الأرنى دائما، وأسأل الله لكم السعادة في الدنيا والآخرة وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وسوء. صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك يا مبروك عمر ومنور أنت وباقي الأخوة الطيبين. على الواتساب علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، ألف تحية إلك والأهن في بابل.

التراث، بابل العراق الأصيل وأصالة العراقيين. ألف تحية لكم يا عيني. صدام الزبيدي، صباح الخير بك يا الله، تطمئن الروح وتبتسم. الله، إن شاء الله روحك وأرواح كل مستمعينا مطمئنة مبتسمة راضية مرضية من الله سبحانه وتعالى، ويكتب لكم الخير في كل مكان وفي كل وقت وحين يا أحباب. لهنانا انتهى مشوار بانجور بخير وسلامة. إن شاء الله باكر إن موعد جديد على راديو الرشيد، وطلة صباحية إن شاء الله تكونون ونكون حاضرين مع بعض فيها بعد 7:30 الصباح بدقيقتين. بالختام هذه تحيات بان الموسوي في الميكروفون، ووسام ماجد في المكسر، وهنا راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين. خلفين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويلي اللي تأخر
1: أنت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيالنا بيك
2: الله يحفظك
1: نتمشوا يعني
3: الرشيد FM غير شكل

0: حمد طب ما تهجر من سكر من سكر من سكر.
1: الصوت اللي تحبه
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام. إذاعة الرشيد
3: الرشيد اف ام 24 ساعة 24 ساعة

0: واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر خدمة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 105 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: بعد ما صير جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.

رشيد اف ام 91.5.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
2: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: عم تسمعوا عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و 6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. رشيد افهم، رشيد افهم، رشيد افهم، رشيد افهم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دي يسمعنا أكيد على أثير موجتنا، موجة راديو الرشيد من بغداد 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن تحية لكل مستمعينا، أكيد راح نبدأ لكم حلقتنا اليوم. تحية لدي سمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية لكل اللي تابعونا على موجودين على البث، مو على بثنا، على صفحتنا بالتيك توك باسم إذاعة الرشيد. بس شوي داخل رأيك بموضوع، والله تخيلاني دارت الدنيا واخذ رأيك بموضوع.

إذن خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال حلقة اليوم يقول: إذا الأهل أوكي سووا مؤتمر صحفي، وتعرفون بما أنكم مؤتمر صحفي بالتأكيد يعني داخل البيت دا أحكي أنه أكو سؤال وجواب، تمام؟ فبرأيكم شنو هو أكثر سؤال راح يوجهوه؟ نخليها يعني كل واحد يختار، يوجه هو سؤال لابنه او ابنه يوجه سؤال له، هيك خلوها يعني. زين عزمك على موي موي صدق هيك وصل فيك المرحله ربع. زين فاذا كان الاهل يسوون مؤتمر صحفي، او خلينا نقول اكو مؤتمر صحفي بين الاهل والابناء، كل واحد يتصل بيه يختار هو يسال ابنه لو ابنه يساله هو، وشنو ممكن تتوقعون يكون اكثر سؤال ينطرح يعني من قبل الأبناء للآباء؟ شنو أكثر سؤال برأيكم؟ ويقولوا لهم يعني خلال مؤتمر صحفي، يعني خلينا نقول يعني عائلة ديمقراطية وسوت إنهم مؤتمر، تعالوا يا أبنائنا سألونا شنو الأسئلة اللي ممكن إنه أنتوا تطرحوها، والعكس همات يعني خلينا نشوف أنتوا اختاروا. يعني أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802 114111 و07802 116117. آسيا سيل 07702 114115. يلا يلا عدنا اتصال. ألو الو الو ماشي. يلا اتصال اخر. عمار وين تليفون الاذاعه؟

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: الو عبير، تحياتي لتحياتي المخرج.
0: هلا والله.
1: جنيت اليوم صارع مشمش لو برتقال.
0: ها خجلتني يا عمان، ده حزك بس تظهر سبقتني.
1: اثنينات حلوات يعني، واحد احلى من الثاني.
0: فدول عينك.
1: بس احلى من اثنينات من طلعتي.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: اي والله.
0: ها عمار، ماكو تفاعل اليوم؟ لا متقبل الوضع، ادري بك. يلا.
1: ها اوكي، هو لازم يتعود انه من شان بعد.
0: اي لا تقبلها بعد، خلاص شافع الوضع ما. طيب. وسام.
1: انا لو كنت اب، فراح اسال ابني شو مسوي شغلات وما قايل لي بيهن، او ما حاب انا اعرف بيهن.
0: طيب هسه انت ما متزوج، هسه انت يعني ما متزوج ولا عندك اولاد وكذا، فاوكي هسه هذا السؤال ممكن انه تفكر بيه تطرحه لابنك بعدين. تمام.
1: حتى اخوانهم راح اسالهم هيك يعني.
0: هو دا اقول لك يعني شنو السؤال اللي ممكن، بما انه يعني ابوك متوفي خلينا نقول، فخلينا نقول انت باعتبارك الـ الابن الاكبر شنو راح تسال اخوتك؟
1: اخواني نفس السؤال، احب اعرف شكو مسويين شغلات وانا ما ادري بين، او هم ما يريدوني اعرفهم للاطمئنان عليهم، اكيد مو على مود شيء مثلا.
0: اوكي،
1: لابد بد امور انا ما اعرف بيها او هم ما حابين يقولوا لي بيها، فاعرف ان على مود سلامتهم
0: يعني راح يكون يعني سؤالك لهم انه شنو الشيء اللي ممكن انتم تكونون ضاميه عليه
1: وانا
0: ما تدري انت. اوكي تمام. طيب شكرا وسام، نورتني.
1: تحياتي
0: لك. اكيد بما انه انضمينا على التيك توك بصفحتي الخاصه وايضا على البث المباشر بصفحتنا على اذاعه الرشيد، خلوني اعيد السؤال مره ثانيه. خلونا نفترض بانه صار اكو مؤتمر صحفي داخل عائله، تمام، يعني الاب والام والابناء. اذا كان الاب والام هم يديرون المؤتمر الصحفي، فبالتالي الابناء راح يسالوهم فد سؤال، فشنو ممكن برايكم راح اكثر سؤال ينطرح من قبل الابناء للاباء، والعكس شنو ممكن انه اكثر سؤال ينسال من الاباء للابناء اثناء هذا المؤتمر الصحفي؟ يلا عندنا اتصال. الو اهلا اوزيل. يلا الو الو الو. عمار شو سويتي؟ شو مسوي؟ مسوي شي بالاتصالات؟ مستحيل. خلونا نعيد الارقام لكم، 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770211415.

0: يلا ناخذ اتصال ويانا. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا، من ويانا؟
1: عباس من بغداد.
0: اهلا عباس.
1: سؤال بس اريد اعرف جوابه. ماذا لو ادم اعتذر؟
0: طلع لنا في اغنيه مع حسن نسيم هنا. من وياي؟ عباس قلت؟
1: ايه.
0: اوكي زين، ممكن ترجع لنا صوتك الطبيعي عباس؟ لو صعب عليك.
1: هو هذا صوتي؟
0: لا مو صوتك.
1: هذا صوتي؟
0: لا مو صوتك.
1: تعتني مش هذا صوتي.
0: طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا لاتصالك، باي باي. يلا مستمعين، وياكم بحلقتنا وبرنامجنا درس شاغر من راديو الرشيد 91.5 اف ام من بغداد. وبعدنا بسؤالنا اللي يقول لو كان اكو مؤتمر صحفي داخل العائله، خلينا نقول، وبالتالي هم دايرين هذا المؤتمر وبالتالي الابناء يوجهون اسئله للاباء، او العكس، خلينا نقول الابناء هم اللي قايمين بهذا المؤتمر ويوجهون اسئله للاباء وهكذا. فبرأيكم كل واحد يتصل بيه يختار يكون هو يعني صاحب السؤال ولا العكس؟ شنو أكثر سؤال ممكن راح ينطرح داخل العائلة؟ أرقامنا 07802111115 و07802116117. شنو عطلع وجهي برحمة، يعني وجهي ما برحمة.

0: يلا مستمعينا بعدنا مبلشين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: هلا محمد.
1: ست عبير
0: عيونها.
1: تسلم عيونك. عمار خطية عطشان مي، ليش ما تشتري له مي؟
0: يعني ليش ما اشتري؟ هو قال لي والي برنامج، اعوف البرنامج وانهي الحلقه واطلع اجيب له مي. كيف
1: نادي نادي ومعاد
0: المنى نادي، هو اخو، هو ينادي، هو البر يعني، هو
1: ام
0: هو ينادي
1: خطيه.
0: قالوا محمد.
1: نعم.
0: انت راح توجه اسئله لابنائك ولا العكس؟ وشنو برايك اكثر سؤال ممكن راح ينطرح؟
1: شوف انا والدي متوفي، بس اسال عائلتي مثلا كابناء هم كبار، يعني هم الكبار، اسالهم انه الجد عندكم فلوس ضامين؟
0: زين ليش هذا السؤال؟ يعني انت تشوف اكو تغيرات تصير؟
1: اكيد.
0: يعني اكو سوق جديده، اراضي تنشري، يعني
1: اكيد. او هاي الفلوس اللي تجي منين؟
0: انت بس جايه مو من طريق صحيح؟
1: لا يعني شوف، يعني هل انه الانسان اليوم براتب يقدر مثلا يكون
0: نفسه؟ زين لو قلت لك اختار لي واحد من عائلتك تساله هذا السؤال، مبين خير عليه؟
1: انا اخذ من عندك.
0: مبين. طيب طيب تحياتي لك، يعني كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شكرا، تحياتي لك، نورتنا. رأفت عيوني، هلا والله نورك.

0: يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو، مساء الورد.
0: مساءك خير. هلا والله.
1: مساء الخير والعافية على الحمسية الطيبة. تحياتي لأبو علاد ورد اليوم منورين.
0: عيوني نورتنا. شنو أخبارك؟
1: والله هي شنو أخبارك هالحر؟ مخلمة.
0: شلون؟
1: أقول شنو أخبارك هالحر؟ أكيد أيوة مخلمة.
0: أي أيوة والله حارة حارة.
1: يخمي. حارة. أول صيحتها.
0: أقول لك حارة بنزين ماكو. يعني ما أدري.
1: فقد موسيقى حزينة ويا هذا الكلام. أمال.
0: يلا ما يخاف، شو تسوي؟ يعني لازم هاي أكشنات بالحياة ضرورية على فكرة. يعني أنت تخيل حياتك كذي وردية كلها وما بيها.
1: ماري.
0: حلوة.
1: يعني ما أدري كيف الشوارع صار الحر أحس بيه أكثر. ما أدري يعني كيف طالع متأخرة أحس الدنيا حارة. ما أعرف شو الموضوع.
0: لا هي شوية بدأ الجو يحتر، يعني إحنا جايين على شهر السبت. طيب.
1: يلا
0: كلش حار.
1: إن شاء الله تعد على خير وأهم شيء تسألين.
0: يلا مصطفى أنت راح تسأل. لو ممكن تتوقع يتوجه لك سؤال معين، وشنو السؤال؟
1: والله يعني بطبيعة الحال دائما هم يسألون يعني خليل السؤال.
0: زين. خلينا نقول أنت تسوي مؤتمر صحفي تسأل سؤال.
1: إيه.
0: شنو السؤال اللي ببالك حاب ان تسألني اياه؟ بس يعني ما السئلة لا ما اشوف قلبك.
1: يعني صراحة ماكو شيء ببالي، بس شو وقت تعتقون الوجه الله؟ هذا السؤال اريد اقوله دائما بوجههم، بس ما ادري ليش اسحب هند بريك.
0: لان انت صاحب مسؤوليه وانت ابو البيت، يعني شلون شو وقتك يعتقوك؟ ليش يعتقوك؟ يعني
1: وين يعني مثلا مو يعني مدى الحياه تتحدث تفهم الكلام؟
0: لا شلون مو مدى الحياه؟
1: يعني مثلا خميس على جمعه على سبت يروحون لاهلهم شويه انام مرتاح.
0: اوكي تمام.
1: يعني مثلا اقعد مرتاح بكيفي مو جيب فلان، يعني يومين يعني تستخسروها بينا يومين. الله اكبر.
0: يعني خلي
1: يعني هيك اقصد، يعني يروحون مثلا لاهلهم لازمين، والله العظيم لازمين. هاي مناشده بهالحر، خلي يروحون بس يوم يوم ونص.
0: يعني راح تسالهم شو وقت راح تعتقوني؟
1: والله انا مرات اقول لهم مثلا انت ما مشتاقه لموت شويه، روحي شوفي لك قلم.
0: اشكرك مصطفى، نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
1: عيوني. تحياتي. عيوني.
0: باي باي. ام عبد الله حبيبتي شكرا. شنو؟ طيب تسلمي لي. يلا عندنا اتصال. الو.
2: الو.
0: الو.
2: مساء الورد.
0: مساء الفل. هلا والله.
2: مساء العافية. نور عليك على المخرج.
0: شكرا. عيوني انت نورتنا مية. هلا. الحمد لله تمام. يلا قول لي.
2: جم هلت.
0: ها؟
2: أنا هلت زين أقول لك.
0: اي لا لا تمام. زين محمد انت راح تسال توجه سؤال لاهلك، لو تتوقع هم راح يسالوك وشنو السؤال؟
2: والله اليوميه
0: انت يوميه تنسال؟ اي
2: والله.
0: انت ايش راح تسالهم؟ ببالك فد سؤال يعني تحس انه لازم تسالني. هم شنو اكو تريد تهجمن من اهلها؟ شو السالفه؟ يعني نفس السؤال مصطفى، شو وقت تعتقوني؟
2: يعني اول بارحة انا طلعت بس زين من الحلاق.
0: اي.
2: ما اكثر من 20 دقيقة 25 دقيقة. ما رحت مو عم تطلع.
0: زين.
2: طالع حسي قلت تدري. اخوي بالبيت لو لا قاعد قلت تجي عم تيجي بالوقت.
0: زين.

0: اطلع زين لازم اطلع زين وبقت محدد، اطلع اروح افطر لازم بقت محدد. سديتها وراح للدائره كهرباء اصلا تعال سويها. سديتها بعد لا زين ولا شيء ارجع البيت.
1: يا شو يسوي غير ما عندهم غيرك يا محمد؟ غير ما عندهم غيرك مخف علينا شويه.
0: رجال يحب الحريه ما يحب التقييد.
1: يعني خلينا نقول انت السؤال اللي راح توجهه الى عائلتك انه شو وقت تعتقوني او شو وقت تعوفوني؟
0: لا يعني باب اللطافه انا قوم شو تعوفوني بس اكيد يعني
1: قبل انه هاي تعوفني هيك ياخذوك ويودوك باب هشام الذهبي. هسه هاي الموده، هسه هاي الموده. اي
0: لا لا خليني اجيه. قبل يوم قاعد اقول طب جاب الدخاب و على قاعد اروح يمه في الشهرين وارتاح وارجع. بريطانيا راح فرنسا.
1: طيب انا كلش اشكرك محمد نورتنا اكيد. شكرا عيوني.
0: باي باي. العراق يفوز ان شاء الله.
1: صدق اليوم لعبه العراقي والله ذكرتني الله يسامحك.
0: ايش تقول توقعات عبير؟
1: اي والله نسيت والله فاتتني بعد.
0: كبر كبر
1: عندنا وقت نسويها؟ ها؟
0: ان شاء الله نفوز ان شاء الله.
1: طيب تحياتي لك. باي باي.
0: تحياتي لك.
1: يلا نسويها يلا.

0: خلونا يعني نبدي من هالسنة ناخذ توقعاتكم. والله نسيت أنا ولا ببالي أمانة، يعني مع إنه من البارحة أنا أصلا يعني دا أفكر باللعبة وهيك شيء، ما أدري كلش شيء شيء كلش عندي فد شو يسموها هاي فالطاقة والنشاط بأنه أشوف اللعبة. طبعا اللعبة هي اليوم، سواحد كاتب سألنا اللعبة اليوم على ساعة واحدة بالليل للأسف يعني بالليل؟ أي لا شو كنت بالوحدة الظهر؟ لا بالوحدة، بالوحدة يعني بعد منتصف الليل. هسه تمام عجبتك حبيته واحدة صباحا يلا بالوحدة بالليل، بالوحدة بالليل راح تكون هي اللعبة اليوم. القنوات اللي تنقلها ما عندي علم بالنسبة لي أنا، على بالنسبة راح أشوفها بس كعراقية بين يلا أوكي كعراقية ما أعتقد أصلاً أكون أقل. ما أدري ماليش دعوة، بس نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق بهذه المباراة يا رب. إن شاء الله راح يواجهون النرويج اليوم، فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق. خلونا نبلش يعني من هسه راح اخذ اللي حاب يعني يعطي رايه يعطي رايه على السريع بالموضوع، وبنفس الوقت ينطيني توقعات اسوي لكم جائزه. كيف يعني اسوي لهم جائزه؟ يلا اسوي لكم جائزه من بيك تشيكن طبعا اكيد. راح يكونون هم ويانا. كيف يعني طعم نايمين ما يدرون اصلا جماعه بيك تشيكن بس خلص اسوي لكم جائزه من بيك تشيكن مقدمه مطعم بيك تشيكن اللي موجود بأبو طيارة. شي قدمون نفوز شخصين ماشي، نفوز شخصين اللي يكون توقعه صحيح، خلينا نقول خاف اثنين يكون توقعهم صحيح، فنفوز شخصين وكل شخص الى حق وجبة وجبة عشاء او غداء هو يختار تمام من بيك تشيكن. ها هي يلا الو
1: مساء الخير. الله
0: اشكرك عيوني. هلا والله مساءك خير.
1: شلونك
0: الله عيوني انت شلونك؟
1: الحمد لله والله
0: نورتنا والله.
1: تسلم نورت.
0: شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله زينين.
0: الحمد لله. شو صوتك ما يطمني بخير؟ كل مره تجينا
1: لا والله الحمد لله
0: كل مره تجينا النشاط اكثر.
1: لا والله اليوم زين الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر. طيب
1: تسلونك.
0: والله ماشي الحال. راح تشوفون اللعبه اليوم
1: ان شاء الله. مو اليوم لو باكر
0: يعني هي اليوم بالوحده بالليل بعد ال 12.
1: اي بالليل اي
0: ساعه واحده
1: ابدا بيرس وورك.
0: حلو يلا تمام يلا اكيد تشجعون العراق يعني
1: اكيد
0: ماكو شي سؤال. طيب شنو

0: شو تتوقع بالله النتيجة؟
1: والله نتيجة إن شاء الله 1-0 للعراق.
0: 1-0 للعراق.
1: هالاند يختار واحد فيهم هالاند.
0: إيه.
1: بس إحنا من عراقيين بعد.
0: يلا إن شاء الله خير. إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: طيب. موضوع الحلقة حاب تشارك بيه ولا لا؟
1: أنا أحب أنا يعني أشكر أهلي بهاي الضيقة واقفين وياي.
0: حلو.
1: يعني ما أعرف شلون أوصف شكري لهم. بهاي الضيقة واقفين وياي. أنت برا هواي عندي أصدقاء. أصدقاء مصالح. من كل قلبي أتمنى كل آبات والأمهات مثل أبويا وأمي.
0: الله يخليهم إليك إن شاء الله. والله يفرج الله عنك يا رب أنت وكل اللي موجودين وياك يا رب. يلا إن شاء الله يعني المدة اللي بقت هي تكون هينة عليكم إن شاء الله. شكرا لك نورتنا. باي باي. يلا اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: أربعة النرويج والعراق واحد. ها منو؟
2: ألو.
0: ألو مية هلا.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مصطفى البدر.
0: أهلا يا مصطفى شلونك؟
2: الله يسلمك
0: ويسلمك.
2: خير ان شاء الله.
0: الحمد لله تمام.
2: تذكرين انا اللي خابرتك انت السلطانه واليوم العيد؟
0: اي اي اي
2: وفزت يمكن.
0: اي انت صح؟ انت اللي ردت نسعى لك بالخير كان زوجتك يمك يمكن هيك شيء؟
2: اول مره هي زوجتك ذاك يوم تسمعكم.
0: اي
2: بس انا سولفت لها عن السلطانه هواي وعنك وما ادري شنو. هو كان متحلف لك.
0: يعني ما صار شيء؟ ما سعينا بالخير؟
2: كنت مطلعهم ولهذا سكتت.
0: اوكي. طيب يلا مصطفى.
2: ايه. شوفاني حتى نسولف الدبلوماسية. كعراق ونرويج مال طاقات بتشافه مستحيل.
0: زين اوكي.
2: انا كعراقي اتمنى انه نفوز. تعادل عمي ما 1-0 لهم ما يخالف.
0: زين.
2: بس اليوم احنا خسرانين 3-1.
0: اختفي مصطفى.
2: مصطفى
0: اختفي. اختفي وين زوجتك؟ ترى مصطفى عنده علاقات كوما والله. هيك احكيها. ماكو صراحه اقول. لا لا بعد هي كل واحد توقعاته اكيد يعرف انه الفرق اللي موجوده وهاي الاشياء عموما. يلا تقبلتها
2: انت كتبيها.
0: ان شاء الله ان شاء الله ما تفوز.
2: انا كتبيها
0: ان شاء الله ما تفوز. مصطفى حاب حاب اشارك بالموضوع ولا بس التوقعات انت؟
2: والله انا ما سمعت الموضوع.
0: احسن احسن احسن مو بالضروره.
2: احسن.
0: شكرا لك مصطفى نورتني. هلا قلبي. باي باي نورتنا. اي شكو شكو. يلا الو.

0: يلا ويانا اتصال جديد. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: كيف الصحن؟
0: الحمد لله، عيوني تمام
1: والله، فرق ان شاء الله.
0: نورتنا مية
1: هلا. وياكم وياكم عمر ضياء.
0: عمر ضياء حياك يا عمر، نورتنا
1: حياك الله.
0: عمر، ايش قد توقعاتك لمباراة اليوم العراق والنرويج؟
1: طبعا العراق خسران 3-1.
0: اي يا بعد ايش تشيتوا؟
1: هاي واضحة.
0: لا ان شاء الله خير.
1: يلا خير
0: ان شاء الله خير. طيب 3-1 للنرويج، اوكي. حاب اشارك بالموضوع ولا فقط توقعات؟
1: لا اشارك.
0: طيب يلا قل لي انت، راح توجه سؤال لعائلتك، وشنو السؤال اللي توجهه ممكن بخلال هذا؟
1: انا راح اسالهم سؤال واحد.
0: اي ايش راح تسالهم؟
1: اقول لهم ليش تختارون الزوج الثاني؟
0: نعم.
1: شنو نعم؟
0: شنو عيد السؤال؟
1: أقولهم أنتوا ليش ما توافقون الزوجة الثانية؟
0: برأيك ليش ما دا يوافقون يعني؟ برأيك؟

0: اوكي
1: ها؟
0: ليش ما يوافقون برايك؟
1: ما دش اليوم
0: يعني يعني يعني تقعد تقول هذا زوج عايش الثانيه شو تريد يعني شو تريد ممكن يكون ردها اكيد لا
1: طبعا لا
0: اي اي شنو الاسباب طيب ليش التناوي فعلا لو مجرد طرح موضوع
1: لا موضوع وكل شيء هذا كل شيء
0: ان شاء الله نيتك ما تكمل زين دي الله
1: شلون
0: ان شاء الله نيتك ما تكمل اقول لك
1: زين
0: هذا الموضوع اكيد راح اقول لك ان شاء الله ما تكمل يعني ان شاء الله
1: زين زين المره ولا اولاد والبنات
0: شلون
1: ولا اولاد البنات ليش ما يوافقون
0: ليش ما يوافقون غير على حبهم لامهم طبعا ما يوافقون يحبوكم لانه يردوك انت تهتم بيه وعندك بيت ثاني احتمال يعني بعد دعوف الموضوع دعوف دعوف دعوف عم دعوف شو لك بهالسالفه شو لك بوجع الراس يا عيني والله نصيحه
1: يلا
0: خلينا جمال الله راح تمام تحياتي لك هذا كلش اشكرك نورتنا شنو ايمن وخاله ها اهلا مصطفى نورتنا
2: شلونكم اخباركم
0: الحمد لله
2: طبعا انا يعني
0: انطي توقعك يلا عادي
2: اقول اي انا خليني يعني اتفائل ما يخالف نقول تعادل
0: تعادل طيب
2: اي
0: اوكي ان شاء الله ما راح تقول ايش قد تعادل مجرد فقط تعادل وخلاص
2: يعني يعني اتوقع لو واحد كله صفر صفر
0: اوكي تمام
2: وانت وين مترت بيها بعد؟
0: مو دائما توقعاتنا، على قولة عمار البارحة كنا متوقعين اني هماتين يعني مو كلش بالرياضة بس ما ادري ليش كنت متوقع انه السعودية ما يعني تخسر ايه؟ صراحة بس البارحة
2: يعني قالت لان اولا المباريات الودية اللي لعبناها بها دافع وحاسم، ثانيا المنتخبات الآسيوية والعربية قاعدين يقدمون مستويات حلوة
0: طيب
2: لهذا السبب انا يعني اتفائل خير ان شاء الله بالمنتخب
0: يلا ان شاء الله يعني ان شاء الله
2: اني ايجابيه يعني انا اعتبرها التعادل والله
0: اني كلش اشكرك نورتني شكرا
2: تحياتي لكم
0: هلا والله باي باي يلا اتصال الو شكرا
3: كبير
0: عيونها
3: شلون الصحه
0: الحمد لله انت شلونك
3: شنو الاخبار
0: إيه سلامتك ماكو شيء من وياي
3: يعني انت محظ ما يعني العمار والجماعه ما يكتبون هاي الارقام اللي يتصلون دائما يعني يسيفون الاسم
0: لا لا لا ممنوع عندنا اصلا ممنوع هذا الموضوع
3: احنا اسفين انا منقذ حبيبي
0: اها والله انت لو تخابر يومية كان حفظت صوتك بس هاي
3: اسمعي نعم. مو مرات مرات مرات انسى الوحده وانسى سلطان ما اتذكر شايف شلون التهي بشغله
0: انت بس باع العذر سوري ابشع من الفعل ناسيكم باع
3: تشربين اسبريسو ولا لا
0: باع شلون ناسيكم هيك يعني يقولها طيب
3: لا لا مو انساكم اقصد الواحد يلتهي ما ليش ما تحبون شقه شكلكم
0: نحسين احنا نحسين احنا شمس شويه من الشمس من تمر علينا صرنا حسين
3: والله انتم السلطان ما حد يفي ما حد يعني يعني يفيدكم وكذا الا عمار عمار انت على راسي
0: اها اها متاكد منقذ من هذا الكلام ترى وراي سلطان راح يكون بالبرنامج
3: الا انا ما احكي عليه هالولد هذا يخبل
0: زين زين
3: قبل يومين قبل يومين قبل يومين ببالي الاغنيه هاي اللي شغل ليها عمار دائما راحت ببالي شو اسمها فدوى اروح لك عمار طلع لي اياها هاي الردح يعني. وكذا ذاك اليوم من حكينا بيها شو اسمها والله صار يوم انا بدي اطلعها بس
0: يا عمار تعرفها
3: هاي
0: انا يصعد عنده هرمون حب الانا
3: اي هي شو اسمها بس اريد اعرف
0: شو اسمها عمار هسه اشوفها طيب منقذ تتوقع اليوم راح تشوف المباراة ولا لا؟ لو هم راح تنساها
3: والله حسب يعني حسب إذا أكو بيبسي مستحيل أشوفها إذا يعني ورا التعب والشغل أرجع أكو بيبسي وكذا بالبيت مستحيل راح أشوفها
0: طيب
3: أما إذا أكو بيبسي وهالسوالف فأكيد يعني راح ممكن أشوف بس أنا التعليق شنو على تغسي نفضح فينا سلامتي
0: دي يلا كملي
4: وشهدها للساحة
0: أنا الأول لو نبدي من الأول شو اسمها؟ أنا الأول اسمها إيه هيك
3: عراقي عايش بالأرياف أكله يعني كله بيض وثريد وبامية وكذا وتخلي له سوشي في يوم من الأيام تخلي له تشريب لحم وتخلي له سوشي وهيك بسمع

0: اي
1: تخلي له سوشي وتشريب. برايك هو بديش اللحظه راح يختار سوشي؟ هذا توقع لعبه اليوم يصير.
0: هي ما تصير اوكي ما ترى بس بس سكوت تقول يا الله تقول يا الله ما يخالف.
1: تدرين وين يعني لو ما تدرين؟
0: اعرف اعرف ترى النرويج قوتها. اسكت انا شايل اهم يعني. اذا وصلنا دارت هيك ولعبه والارجنتين انا هنا راح احير لانه اذا لا وطنيتي لا. في عراق اذا حبي وهذا ارجنت كذا.
1: الطوبة صار لها 4-5 سنوات من ظهره وميسي وكريستيانو للساحة. الطوبة أخذت يعني منحنى الشخص الواحد، إنه شخص واحد يقود تيم كامل.
0: صحيح.
1: نفسياً معنوياً يعني حتى يحصل انتصار. النرويج عندها حظ إنه إيرلينغ هالاند موجود وياهم. هالاند أتوقع راح ياخذ النرويج المكان يعني بعيد بكأس العالم. طيب. لأنه هالاند هو مانشستر سيتي يعتمد عليه.
0: زين هسه يعني شو توقعات؟ يلا يعني بدون هاي المقدمات تفضل. يلا
1: ممكن 3-1 لهم، ممكن 2-1 لهم، ممكن 2-0 لهم، وممكن تعادل.
0: هسه انا شو اختار يا هالميسر؟ يلا تب اي
1: مستحيل فوز يعني ما يعني
0: اوكي يعني تقول لو تعادل لو ممكن نسجل هدف يعني نقطه او لا.
1: هو لو تعادل لو خساره.
0: لو خساره. طيب اوكي شكرا منقذ للطاقه السلبيه اللي وجهتنا اياها. انا اشكرك جدا
1: والله.
0: شكرا لك. باي باي. نورت. اهلا والله. توقعات النرويج 5-0 يا بشير. ايش بيك؟ يلا يلا. الو الو.
2: 2-1 سبعه.
0: 2-1 المن قمت اخاف
2: العراق.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله. طيب شكرا محمد نورتنا.
2: هلا هلا
0: هلا. اخر اتصال كان محمد لو بعدكو. ليش قايد هذا العصب لا تلعبوا يا

0: يلا عدنا اتصال.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون شايف الدعبيه؟
0: الحمد لله.
1: حياتيكم ودعشي المخرج كل المستمعين.
0: نورتنا مية هلا.
1: الله يخليك. يلا يا جماعه، ليش يصنع
0: يعني كل واحد توقع، عف عف عف عف، كل واحد وتوقعاته، فهمتني؟ إيه؟ فانت قول هسه ايش قد توقعاتك؟
1: انا اكون ويا منتخب
0: ما يخالف.
1: اي
0: انت زين، انا اسالك اليوم غير المنتخب العراقي، من نشجع؟
1: برشلونه. كنادي؟ نادي برشلونه.
0: كمنتخب حالتي هسه فرضا دارك عبنا احنا ويا الارجنتين، الله عليك الله عليك، ان ما راح اشجع؟
1: والله شجع المنتخب.
0: اها متاكد؟
1: طبعا 100%.
0: لا انا قصدي متابع دائما فريق معين بعيدا عن العراق. دا اقول هسه انا دا احكي، ايش دا اقول لك؟ انت هسه اليوم عمار من شجع مو العراق، عوفا كمنتخب من منتخبنا يك عيني، عوف المنتخب مالتنا غير منتخب. اها طيب
1: ذاك المنتخب على من حبينا، على مدريسي.
0: زين على قول زين، شوف راهي مصر، هذا نادي وهذا منتخب، لو لعبنا ويا برشلونه شو تسوي؟ صح مصيري بس اوكي.
1: والله لا ما ادري حي طيب.
0: طيب يلا قول لي شنو ممكن يكون توقعك؟
1: ان شاء الله 1-0 للعراق او تعادل. التعادل يفيدنا والفوز يفيدنا
0: اكيد، المهم مو خساره ان شاء الله. طيب
1: ان شاء الله.
0: اني كلش اشكر.

0: من هو بس اسم الكريم ذكره حتى؟
1: عباس، عباس الشمري.
0: اوكي يا عباس تحياتي لك، نورتنا، شكرا. شكرا، باي باي. عباس كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم، توقعاتكم صارت عندنا موجوده، لان اصلا حلقه مسجله، فبالتالي ان شاء الله كل الناس اللي قالوا توقعاتهم اتجاه العراق لصالح العراق يكون هو الصحيح، اما البقيه ما ادري. مساءكم خير. عموما تحيه لكل مستمعينا، اكيد شكرا لكل اللي اتصلوا بينا بحلقه اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا وانطونا رايهم وسمعنا اصواتهم الحلوه، شكرا للكلمات الحلوه تكتبوها لنا على بثنا المباشر. تحياتي عمار كامل وتحياتي باكر، نفس الموعد ساعه واحدة، باي باي.
2: العراق وجايب اسمك والاسيا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: يلا عراق يلا عراق يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
2: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
3: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
4: جمهورنا العزيز شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
5: جمهورنا شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
0: شجعوا أسود الرافدين.
6: يلا إيراك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين.

0: في كأس العالم 2026.
1: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
2: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
3: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
4: جمهورنا شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
0: شجعوا أسود الرافدين،
5: يلا إيراك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تقدم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيالنا بيك
5: الله يحفظك
4: نكتب شو يعني.
3: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 تردده في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. ايضا كل التحايا لكم جميعا لكل المتابعين عبر التيك توك البث المباشر، اوجه لكم ان شاء الله تحايا جميله ورائعه. اليوم عند الساعه 1 ليلا بعد منتصف الليل سيلاقي المنتخب العراقي الجميل الرائع متألق المنتخب النرويجي في دور المجموعات ولكأس العالم المؤهل إلى كأس العالم أو المؤهل لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. حلم جميل بال 84 وصلنا احنا لهذا الدور، الحقيقة احنا هذا مكاننا يعني بالترتيب دائما بالمجموعات. على العموم فالعراق كل المحللين الرياضيين والمهتمين بشأن الرياضي يتحدثون على أن المجموعة هي يسموها المجموعة القاتلة. ليش؟ لأن تحوي المنتخب الفرنسي الحاصل على لقب كأس العالم مرتين، والنرويج اللي حقيقة واصلة إلى دوري يمكن 16، والسنغال يعني هم ترتيبه حلو لطيف. المهم بطل أفريقيا سمي غض النظر عندنا عن كأس العالم، هو بطل أفريقيا صحيح. المهم ويقال حسب التوقعات الجميلة إلى أنه بالنسبة إلى لا هاي ما حلوة ما القيمة السوقية للمنتخبات كلش بعيدين على العموم. فلذلك نتمنى إن شاء الله أن يكون المنتخب العراقي بتسلسل 57 ضمن تصنيفات الفيفا أو الفيفا أنه على الأقل يعني اليوم يكون هنالك نتيجة مرضية. بس إحنا ما الفوز يعني شغلة ثقيلة بصراحة، واحد يسولفها سواء ليس إحباطا بس يعني ثقيلة، ما نفوز ثقيلة شوية. نرويج منتخب يلعب على كثافة الأهداف وقوة الهجوم وأيضا يعتمد كثيرا على المرتدات، والمنتخب العراقي بقيادة أرنولد المدرب مالتنا يعتمد الدفاع وايضا يعتمد على الوسط. يعني الهجوم اليوم عندنا ان شاء الله طبعا هم اللي يقولون ما اقول سنلعب لكم ثانيه ولا محافظا يعني لين صار وايد يحكوا قدامي في السوالفين. فيعتمد على انه راح يكون اكو يعني خلينا نقول قله بخط الدفاع، لا بخط الهجوم العفو، بس الوسط والدفاع. فلذلك هو قد يثابر المنتخب حسب الاقاويل مدرب المنتخب للحصول على النقطه الواحده ليتعادل. فاليوم احنا بما نفس حكيناها كل هذني على المنتخب وجماعة حلوة وجميلة ولطيفة وهاي، وتنتظرنا بعدها طبعا هنالك لعبة مع المنتخب الفرنسي وبعدين المنتخب السنغالي. اكو سيناريو كلش حكوه بعض المهتمين بالشان الرياضي العراقي او الشان الرياضي خلينا نقول بصورة عامة، حكوه فد يعني فد سالفة قال لك اذا حصلنا من هولندا نقطة وفرنسا حصلنا قول نقطة أو ما حصلنا والسنغال حصلنا عندهم 3 نقاط 4 نقاط قد تأخذنا إلى الثاني على المجموعة، قد تأخذنا. والبارحة حقيقة أحد المحللين أو واحد من الأشخاص المؤثرين جدا في الشأن الرياضي نسيت اسمه، بس هو رجل كان مع أحد يعني الزملاء الأصدقاء قال اي ما يخالف اوكي بغض النظر انا مقدم رياضه بحياتي اللعبه ما اعرف ذاك ما اعرف 11 واحد بس انا اسولف لك. المهم فلذلك ايش قالوا؟ قالوا خلي على الاقل المنتخب العراقي يلعب على ان لا يهزم بكثافه الاهداف. انه ما يصير هواية قواله. فلذلك انه يعني موضوع 1-0 2-0 حلوات، بس مو مثل اللعبة من اللعبات اللي احنا لعبناها سابقا قديمة، اعتقد قبل 2003 من غلوب المدرية منتخب 13-0، فمو هيجي يعني. شوفوا هسه يقول لك انا وابن عمي، انا وابن عمي على الغريب، ما ادري شلون نسيته. المهم هو المثل هيك يقول. المهم انا اسولف عنه هن بكيفي، احد يسولف عليه المنتخب لا يسمع من حكي مو حلو، بس بالتالي انه ما طسه حصوايه رايحين جاي علينا، مو هواي اهداف. المهم فلذلك انا قررت في هذه الحلقه التي ساخصصها للحديث عن مباريات المنتخب العراقي مع المنتخب الدنماركي لهذا اليوم، ما اريد تحليل لي، اريد من عندك شغله، واريد منك انت هم شغله، انت هم جزء تحبين تروح تشوف اللعبه الساعه 1 بالليل، انت او انت ببالك شنو النصيحه نعطيها للمنتخب؟ مو كلمه بحق المنتخب ودول يعافيه وسدره، لا نصيحه نعطيهم، نعطيهم نصيحه للمنتخب في حال كانوا يستمعون او هناك مجموعه من الصحفيين الذين قد يوصلون صوتنا اليهم. وبصراحه يعني احد الاشخاص وهو صديق عزيز الكابتن الكبير جدا صديق الغالي كابتن اركان نجيب، يعني حكينا انا وياه، فبصراحه قلنا انه بلكت يصير اكو، هو قدم كم نصيحه يعني كان نسولف فانيا فحكي عنا صح. فلذلك اتمنى ان نقدم نصيحه الى المنتخب العراقي في مباراته حكي بيناتنا صعبه لهذا اليوم مع المنتخب النرويجي، فتقدمها للمنتخب.

أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0700111115. أنا وأخوي العمي الغريب شكرا جزيلا بسام ذكرتني بهذا لأنه راح من بالي كلش. المهم فأني وأخوي نحكي على ابن عمي، بس اللي يحكي على ابن عمي مثل ما قال عمار. تفضل.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير ابو سلاطين.
0: مساء النور يا اهلا وسهلا.
1: شلونك يا الحبيب؟
0: يحفظك يسلمك.
1: اقول لك هسه ما استهبت اللعبه يا من مره ويا هولندا مره ويا النرويج مرة ويا الدنمارك. انت وياك تلعب
0: لا ويا النرويج ويا النرويج. انا ايش قلت لك؟ قلت هولندا ولا هولندا؟ صدق؟ يا بس مو زين دا اسولف بالسالفه هاي والله العظيم. انا رجال مو يعني
1: اقول لك هسه انت ثلاث فرق يراجعون ثلاث خطط. هسه احنا
0: لا لا ماكو احنا باوع احنا مو احنا نشوف مرات احنا ايش قد ما منتخب قوي والحكي بيني وبينك ما مسموح لك اي تعليق وحتى لو بقلبك. احنا ايش قد ما منتخب قوي ذني كلنا نشوف ان احنا هالشيء يعني عباره عن مطبات نعبرهن ونوصل ل 16 ونوصل
1: من قد ما منتخب قوي لسانه سيء
0: لسانه نتفائل ايش فيك هسه النرويج وبعدين راح تمان يلعب ويا هولندا ما ادرينا.
1: لا لا سهله سهله سهله ان شاء الله سهله والله والله كل شيء ما يراد لها بس يراد لها يشدون نفسهم يطلعون الشوط الاول محافظين الشوط الثاني ممكن يتغير كل شيء.
0: ايش معنى؟
1: والله العظيم ممكن يتغير كل شيء.
0: آه.
1: والسيناريو واضح والله والله مو صعب.
0: هذا مالتهم شو اسمه يعني اللاعب هو شو اسمه هولندا
1: هالاند هالاند
0: اي هالاند باوع اذا بيها هولندا بس شوف انت اكو هولندا بالموضوع قلبي يعلم اني شفت
1: اكو بس الدنمارك شلون تراهم
0: الدنمارك تجي تراهم نرتبها احنا ما علينا بيهم
1: يلا نعرف الجواب والله
0: رحم لي الدنمارك تشتغل الدنمارك وين هي مو باوروبا لو مو اوروبا قول مو اوروبا هسه يلا تطلع بعد درس جغرافيا
1: ابو السلاطين
0: ها
1: نصيحه
0: اي
1: بما ان انت طلبت نصيحه
0: اي نصيحه شنو لهم شنو نقول لهم
1: نصيحه للشباب اللي راح يلعبون إذا ما يريد يفكرون باسم العراق ويرفعون اسم على العراق عالي وبلم كل شيء فنصيحة لهم تسويقية
0: ألف رحمة
1: لهم كلاعبين
0: هاي الباحة نحكي أني وكابتن أركان قلت له هسه أكو واحد ما يريد يرفع
1: عظيم يعني هاي فرصة
0: أقول لك هسه إحنا اليوم كإعلام اليوم إن أنا أروح أشتغل مثلا بقناة وأثبت جدارة هسه حتى لو أبقى شهر بس قناة أحكي من قناة الأسماء من اجي اروح القناه ثانيه او المكان ثاني او الاذاعه ثانيه اقول لهم انا اللي كنت انا كنت بذيك فمن كنت مثلا نفرض انا كنت يمك او كنت بمكان ثاني اخذ مثلا 10 اوراق 15 ورقه لا هسه احكي عن 30 ورقه فارفع قيمتي السوقيه.
1: اي انا عندي تجربه صحيحه وناجحه
0: يعني
1: وهسه اطورها
0: من الواعي بيجي اليوم يقول لك انا والله عبت كاس العالم مثلا نفرض وفزت على النرويج.
1: اي هسه هم حلوة. موضوع العراق موضوع لا ممكن يضغطهم يعني مسؤوليه وهاي السوالف. والله انا اقول لكم انتم كشباب
0: قوه تسويقيه استغلوا
1: بدايه العمر استغلوا الفرصه هسه اذا مو اوروبيه من بين الدول المضبوطه فممكن تسويق هاي مثلا النرويج استراليا السويد هذن كلهم عقود تفيد كل المؤهلات
0: صحيح
1: لان كلهم بالسنوات المقبله ممكن تتاهل
0: صحيح.
1: ممكن الله يوفقك وتتوفق بالفريق مثل هسه هذا لاعب المغرب
0: أيه؟
1: لاعب المغرب كان سيون

0: وما حد متعاقد وياه مثل ما سمعت هسه المعلق باللعبة من قال
1: أي.
0: 30 مليون سعره او اقل من 30 مليون وما حد متعاقد وياه. هسه حصل على واحد يقدم له طلب
1: يلا
0: يختار ايش راح يجي أي. يختار ايش راح يجي الرقم
1: أي. ليش لعبوا قول
0: مو لعب قوي قدم مستوى حلو
1: مستوى صح
0: فرز نفسه ولد صغير 18 سنة لعب لعبة عبارة المغرب عبارة عن هو
1: الله
0: صار المحور مع المغرب
1: ايه
0: عندنا مثل هذا اللاعب عندنا هواي احنا عندنا هواي لاعبين عندنا أمير العماري عندنا زيدان اقبال هذول بالله ما يحتاج لهم تسويق بس ممكن
1: بس لا غير بالزيادة بالاستزادة بالموضوع
0: اي اي يعني ممكن يتطورون اكثر من هذا ما يحتاج لهم نصيحة يعني
1: صحيح
0: يعني شلون
1: حلوة
0: هذول مرسومين صحيح
1: اذا خلينا نقول نصيحتك لهم الى انه سوق نفسك صحيح واستغل الفرصة عوف العراق بس سوق نفسك
0: العب في اللي يرضيك انت كلاعب يرضيك انت وتشوف نفسك انه انت راح تقدم على مود مستقبلك
1: حلوه
0: لان هي هذا كاس العالم تسويقي
1: صحيح.
0: واصلا هذا كاس العالم خصوصا هذا كاس العالم تسويقي
1: حلو
0: كله مبني على التسويق
1: حلو حلو
0: فلعبوا نفسكم انتم لاعبين جيدين صح فارق القدرات والامكانيات بس انتم ما تقلون شان انتم ما تقلون شان والله لاعبين مضبوطين الى ابعد الحدود صح اكو عندنا واحد واثنين بيهم خلل
1: أيه.
0: بس مو معناها انه
1: ما يخالف لا لازم يجيك واحد طفقه عادي مشي
0: أيه. أيه. مو معناها نهايه الدنيا
1: لا طبعا أيه.
0: يا لاعبينا والله بيكم كل الخير والبركه
1: حلو.
0: والله وامنا بيكم وانتم تسوون شيء مثل ما غيركم سووا
1: صحيح والله صح.
0: من المتوقع قطر تتعادل من المتوقع بالمغرب تتعادل ويا البرازيل من المتوقع ايران تتعادل كلها وكلها لعبة والفرق قوية فمو صعبة إذا ثبتوا نفسكم ممكن إذا مو تعادل ممكن فوز
1: يعني إيه أوكي شو استقيل
0: وتمنيات لهم بالفوز
1: إن شاء الله يا رب تحياتي لك شكرا جزيلا لك تسلم يا وردة نأخذ ويانا اتصال ألو
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
2: شلونك الغالي
1: يا أخبارك. حبيبي شلون أخبارك
2: مستاخين الله يحفظك
1: الله يخليك سالف لي
2: نصيحتي اللاعب هالاند
1: اي انت جاي على الثقيل
2: اي ما ينطونه يعني الفريق مالنا ما ينطون ضربات كورنر
1: اي
2: وطوبي عرضي لاعب طويل
1: اي
2: يعني احنا ما عندنا لاعب كل شيء طوال مثله اي خوف
1: زين
2: فدير بالكم من ضربات الكورنر والطوبات العرضية وبالاخص الجولشات مالتنا اثنيناتهم صغار اقزام يعني مع احتراماتي
1: صار هسه ما لقيت غير كلمه اقزام صار
2: صار صار العفو اعتذار
1: زين
2: الله يوفقهم
1: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله
1: ما يعرف من كريستيانو طويل شنو مو كلش طويل وكيفك انت
3: لمنتخبنا الوطني العراق واصلين
4: جاهزين
3: الرشيد افهم

0: आसमां सज है।
1: تعبير تقول عيد الفاصل ده صورها عود خلي شوي أول صورة ما خلص الصال عيد الهي تدلل تستعبير أي أنا مقدم برامج ده أقول لك عيد الهي الفاصل صدق يلا نأخذ اتصال فاصل يلا اتصال ألو
2: ألو
1: ألو
2: شلون الكبير
1: شلون الأخبار
2: آخر واحد مهيتانزي أنت
1: ليه
2: كيف عليها؟
1: كلش أحبها هاي مناسبة يعني واحدة من الأشياء الجميلة اللي مقيولة إلي هي حجايتك مال آخر واحد بالموهيكانز
2: لا ترى التنقياني مهيك
1: حجي بس أنا متواضع
2: كلش
1: إيه

0: هي بس اكو شغله لو تصير عندك.
1: اي الله وتخابروني شو تقولوا لي شنو سلطان والله غيرتك الفلوس وانا بكل وبكل غرور وعنفوان اقول لك اي والله عادي هيك مثلا
0: عادي غيرت
1: والله لعبتي النوب هاي مال ما الغرور والعنفوان الله يستر قل لي شنو النصيحه
0: انه شوف انت بتلعب ويا فريق قال تقريبا 28 سنه ما وصلت هذا
1: زين
0: يعني جيل كامل جهزته متحفز يريد يقدم باي شكل من الاشكال فانت استغل نقطه انه الحد استمتع
1: استمتع حلو
0: استمتع هاي الضغوطات طلعها من بالك عوف الشوت والشلاق
1: اي
0: عوف الكلاسيكال
1: اي عوف هاي الثبره تنثبر من تجيك الطوبه بس تريد تذبها تطيها
0: بالضبط يعني شوف صراحة كانت لعبة مصر وقبلها المغرب لعبة ولعب متعة
1: الله استمتع
0: يعني والله استمتع بحيث البارحة بلجيكا انحرجة كلش تمام لأنه لعبة بهدوء وصلوا كرة حلوة ضغط على المنافس فقدموا مباراة حلوة حلوة جدا العراق عنده لاعبين عندهم إمكانية أوكي الفوارق كلش هواية بس أنا أقدر ألعب
1: المهم
0: شيء انه انا هذا الضغط اللي ارجع اللاعبين للسبت الاخير واخليهم يجون ويكفخون بيه هاي مشي
1: اي بالضبط
0: خليني اضغط من السبت الهجومي العشر لاعبين ويا الحارس الضغط والعب بهدوء وخلي خطوط متقاربه
1: هسه البارحه الجول مال السعوديه شلون لعب لعبه؟ شلون صده؟
0: السعوديه بدعت
1: شنو اخطبوط
0: فعلا
1: والله العظيم حركة يعني هاي اللعبة أنا شايفها باللعبات مال أمم أوروبا هاي مال هيك جول شيء طم ويرجع مرتخ وطم يعني
0: بالضبط ليش لأنه فرصة أنت تزرع كأس العالم العب أبرز واستمتع استمتع لأنه على حساب السلطان أكو تسويق العالم كله تشوفه
1: أي
0: يعني على حساب أخوي اللي متصل قبلي أيوب وعدي يعني لاعب 18 سنة ويلعب في الليل الفرنسي بس خلصت لعبته ويا البرازيلي هو كان افضل لاعب المباراه العقود قامت تنهار عليه وقيمته السوقيه صعدت من 30 لل 80
1: دي الله
0: شوف هي 90 دقيقه فرقت وياه
1: اي هسه ليش
0: 50 مليون
1: بالحكايه هسه ايش قلت لك القيمه السوقيه للمنتخبات يعني احنا نحكي طبعا عن قيمه المنتخب الفرنسي مليار ونص مليار 560 مليون دولار الهولندي اعتقد 500 وشي السنغالي يمكن 400 وشي المنتخب العراقي 21 مليون دولار فاحنا نحكي بالقيمه السوقيه يعني كلش احنا ادنى فبالتالي هي هنا الفكره على قولتك انا اليوم كمنتخب اليوم كلاعب اذا قيمتي السوقيه قيمه السوقيه هي مثلا اليوم على قولتك مليون دولار مليونين دولار 3 مليون هذا الرجال كان ب 30 اخذ افضل لاعب صعد 300% عن قيمته
0: بالضبط
1: فبالتالي هي لهم
0: هي 90 دقيقه بالضبط 90 دقيقه فرقت وياه فانتوا
1: فرقت
0: هاي اللعبه هاي بطوله العمر
1: حبيبي هذا اشترى تاريخ به 90 دقيقه
0: بالضبط
1: ايه.
0: انت عندك نقله نوعيه بس شنو العب استمتع عوف الضغوطات لا عوف الكلاسيكيه العب استمتع اضغط ترى مجموعتنا هي مجموعه الموت
1: مجموعه الموت هي يسموها
0: اقوى مجموعه موجوده وترى اذا نجي نقيسها السنغال وفرنسا هم اقوى من النرويج
1: صح
0: نتائج وعناصر تمام صح اوكي هولاند موجود اوديغارد سورلوس هم افضل لاعبين عندهم بس خلينا نكون واقعيين هولاند لاعب بوكس تقطع عليه انه توصل الكره بالبوكس بس وصلت الكره للبوكس
1: خلاص
0: راح وجه الجلال من الاخير والله لأن هو 193 وعنده قوة ما شاء الله جبارة
1: عجيك راعينها طولها شنو غير الدفع طوبة ما رجل
0: يعني ما شاء الله قوي سريع
1: هو على أساس يمكن حكى عمار قبل شوية هو حقيقة أنا مرة من قلت مال فايكينج شكله فايكينج
0: فعلا فايكينج
1: والله شكله فايكينج يعني وهم مشكله يعني يمكن هذا هو هذا هسه اذا انا اخر رجال الموهيكانز هذا يمكن اخر رجال الفايكينج
0: هذا كلهم لابهم
1: والله هو لابهم كلهم شكله وهيئته وتفاصيله.
0: هو نسخة إبراهيموفيتش.
1: إبراهيم بالضبط إبراهيموفيتش يعني.
0: هو نسخ ذاك مهارياً أعلى.
1: إيه عافية.
0: هذا قوة
1: ما شاء الله. ذاك مهارياً أعلى. ذاك تنسى طبعاً هي واقع الخبرة والعمر. بس طبعاً هذا شوته يطق العواميد يعني. فلذلك على قولتك هي هاي يكون كل شيء خلي يسوي هو خلي يحرر روحه بس لا يطب المربع الجزاء وخلص وراها
0: هو يا ولي.
1: الله يجزينه
0: الخوه لون طابت وصل له بالبوكس.
1: اي خوي خوي
0: ترى ترى شو ترجم هذا.
1: اي والله خطيه ونريد احنا شو اسمه اي والله عندنا لعبه. طيب
0: والتوفيق يا رب.
1: امين يا رب ان شاء الله. تحياتي لك
0: ان شاء الله حبيبي. انا ممنون جدا.
1: لا بالعكس انا ممنون. طيب
0: هلا قلبي.
1: اوكي هلا حبيبي. راكي
2: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين العراق واصلين
3: جاهزين جاهزين.
2: الرشيد FM.

0: يعني طبعا اذا حلقتنا لهذا اليوم راح تصير هي عباره عن نصيحه للمنتخب العراقي، ليس تحليلا. عند الساعه الواحده مساء او واحده في الليل مع المنتخب النرويجي قلنا. وطبعا في المشاركه 07 8 11 7 0 7 8 0 1 6 1 1 7 0 7 2.
1: شيل الدافع
0: لا يدافع؟
1: يعني اي لا يكثر الدفاع، يعني خلاص لا يكثر الدفاع. يعني تعرف انت اذا رجع المنتخب تعرف انت الواحد النرويج كله الواحد محترفين.
0: اي
1: فحيصير ضغط، فلابد احنا كل حلاقين نقول
0: لابد ان يسرق لنا واحد ويعبرهم.
1: ها وشلون هم ما شاء الله
0: حجوا وهذا تحسه شلون المارسيدس السلماني من يوصل يمك رجع نمره.
1: والله
0: شلون كان روبرتو كارلوس يوصل يم اللاعب وبعدين رجع نمره انه بيفتح بخاخات في الدول العينه.
1: الثقه بس لو يحصلون الثقه هم عندهم يصير عندهم ثقه لواحد كان لاعب تصير عنده ثقه. الثقه منين اجيب من الاجواء اجيب من الملعب زين احس بروحي اني لاعب محترف زين لولا وبعدين اباوع على رفقي زين هواي
0: طبعا
1: بيباعون زين لولا فيختارون اللاعب الزين زين هيك احس بنفسي انا انا من افكر هيك تفكير انا كلاعب لاعب منتخب زين حقدم احسن احد
0: لا. وهو بالعكس هم عندهم فرصة وهي يكون صريحين كلش هو ما عندك خليني أقدم مباراة جميلة متونس يعني أساس. أنا أعتقد مرات الإنسان حتى إحنا من كنا صغار تعارك وياك ما عنده شيء خسره ما عنده أهل ما عنده فيضرب بفلشك تفليش وأنت اللي تخاف على هذير دائما ما يكون عندك هذا قد ينعكس على مباراة المجرات المباراة.

0: ونس ونس اليوم استمتع.
1: عود مال لحن
0: لحن
1: اقعد اعزف في الملعب
0: ايوه اعزف اطلع من مهاره وبعدين ناكل الجول
1: افكر بمستقبلي زين ولا وهي تجي النتيجه واتمنى التوفيق ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء الله حبيبي يا ورده شكرا على مرحبا السلام اهلا. شنو اتصال؟ الو الو
2: يا بألو
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونكم عيني؟
0: كل الهلا بيك، شلون الاخبار؟
2: شغلك على المنتخب؟
0: حباني على المنتخب.
2: انت؟
0: طبعا. عمان كنت اقود حملات مال مؤازره المنتخب بالها. هسه ما لخص احضر اللعبه لو ما احضر اللعبه، بس انا كنت اسوي حملات مؤازره للمنتخب في الاردن.
2: يا الله احنا شو نقول؟
0: اي. انا فد يوم اتوقع لكم باللعبات مال ريال مدريد وبرشلونه غلط؟
2: توني دا اقول لك.
0: اي.
2: انت توقع بس.
0: اي.
2: وميض لا تتوقع وميض حميد محمود احمل واحد
0: انا اليوم اتوقع
2: يعني المهم
0: استعادل صعب يعني
2: من لك وداعته وخسرنا سبب وميض سبب وميض فاحنا شبابنا طيبين انزل كلك ثقه انزل اولك خاف شي اللي يصير ورا اللعبه يعني مثل كومو يسمى الله عليهم يعدموهم لو شيء لا والله راح
0: ناكل وقت معين. اي والله اي صح
2: مال صاحبني صاحب وامير انت فوز لان الميركاتو
0: اي ميركاتو حلوه حبيتها
2: لان الميركاتو كلنا هسه نتوقف على كاس العالم
0: اي
2: صح انت يعني اذا الله سهل لك لحق مثل دوريات اوروبا ولا شيء بس على الاقل ها دوريات جيراننا تخفض فلوسها حلوه
0: ايه فلوسها حلوه وانت قيمتك السوقيه عاليه او السوقيه عاليه اوه تخبل
2: فلوس راح تصير
0: ايه
2: انت بالمقابل رفعت راس شعبك وزيادك راح ينكر
0: ايه امورك طيبه وحلوه واسمك
2: اهم شيء بدون خوف.
0: هسه اقول لك الكلام على احمد راضي الله يرحمه حد الان يشوفه
2: ايه
0: حد الان هسه صار لنا 32 سنه احنا حد اكثر 42 سنه احنا صارنا نسولف بالكلام على احمد راضي
2: كلام على احمد راضي
0: مو إيه؟ تاريخ يكتب لك اياها شارك في كاس العالم وسوى يعني تختلف هي
2: والنصيحه الثانيه
0: ايه؟
2: اللي يشوف روحه مو جاهل وخايف لا والله ضد المدرب انا ما اقدر ما
0: فيها
2: شيء يعني تجامل على في سبيل انه تهاي 45 واحد ينتظر ويشجع واحنا اليوم ما راح ننام بسبب اللعبه
0: اي
2: يعني شوي فرحونا وانا متوقع يعني صراحه غير واحد كل اثنين كل يعني النتيجه يعني دافع المستحيلات يفوز اليوم
0: اوكي
2: الا اذا نبدا وجماعتنا
0: الثقه
2: حافظ على الرتم من البدايه عمي طلعونا الشوط الاول مستوى زين اسوي تبديلات شوط ثاني وامورنا طيبه ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
2: يا الله ما يتوقع ومين
0: يتوقع ان شاء الله
2: قولوا يا رب.
0: طيب تحياتي حبيبي شكرا جزيلا على بك يا وسيمه. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
3: شلونك استاذ العزيز؟
0: يحفظك يخليك من وياي.
3: شلونك ان شاء الله زين؟
0: الله يخليك.
3: معك ابو كرم من المانيا.
0: اهلا وسهلا بك يا ابو كرم.
3: غادي العزيز
0: شنو النصيحه تنطيها المنتخب بكره؟
3: النصيحه كلش سهله وبسيطه
0: يا الله
3: ترى لا هي نرويج ولا برازيل ولا شو اسمه يعني ابسط مثال شوف منتخب المصري او منتخب المغربي اللي يلعبون ما يشوفون الاسم المقابله يلعب كره
0: يلعب كره صح
3: يلعب لا تخاف من المقابلك لان بس المقابلك اذا شافك مهتز يشتغل اولا اللعب الجماعي ابتعد عن الانانيه وتلعب فردي وتخلي الكره معك فتره طويله حتى تشتت المنافس الكرات تبقى يمك لمسه لمستين ناول ولاحظ مباراه المغرب مع البرازيل لاحظ مباراه المنتخب المصري الكره ما توقف لمسه لمستين الثالثه
0: المغرب
3: صاحبك
0: تيكا تاكا على السريع تن تم تم راحت ما يبقي
3: اي لا توقف الكره معاك وابتعد عن الانانيه يعني مع احتراماتي للاخوان المشاركين اللي قالوا التسويق وما التسويق ترى مع احتراماتي للكل هذا خطا لا تفكر انه والله اني اذا لعبت زين باكر التسويق راح يرتفع هذا غلط هذا التفكير
0: ليش ما هو صحيح
3: لعب الجماعي الفريق الجماعي اللي راح الفريق كله راح يتسوق عالي لان انت لما تقدم مستوى جيد كمنتخب وكلاعب

0: وكل واحد يلعب من مكانه ويؤدي واجبه ما هو مطلوب من عنده، هذا راح يخلي مو بس كفرد وانما كفريق كامل مستواه يرتفع. انت لا تفكر باش التسويق يريد يزيد باش المنتخبات تدور عليه.
1: لا تنسى ابو كرم يعني اسامك وسالفة لانه هسه احنا نحكي ويا اشخاص قد يكون موضوعهم يعني سمارد يعني احكي كلمه يمكن قد تكون جارحه، بس يعني هم تبقى النزعه الانسانيه عند الواحد يريد يبرز هو.
0: انا معك انا معك هذا الشيء، بس هنا مباراه كره قدم، هو لسه مو منتخب كره قدم، مو لعب فردي، هذا لعب جماعي. الحارس يلعب دوره، الدفاع يلعب دوره، خط الوسط يلعب دوره، الهجوم يلعب دوره، والخطوط الخلفيه والاجنحه كل واحد عنده دور مطلوب من عنده.
1: هو بالضبط هسه على اقل تقدير خلينا نقول خلينا يلعبون كل واحد بمركزه بطريقه جيده، ممكن تبرز بمركزك بس بمركزك
0: لا تحتفظ
1: الكل تريد تصعد والكل تريد تروح
0: لا تراوغ هواية ودائما لا تخلي الكرة معاك، العب لعب جماعي، لا تشتت تفكيرك، ركز على المباراة. والله العظيم مهما كان أبسط مثال أستاذي العزيز أقول لك أبسط مثال، تذكر مباراة السعودية والأرجنتين مع قطر استووا بهم، مع العلم السعودية طلعت بس طلعت رأسها مرفوع، خسرت بطل العالم، خسرتها شلون لعبوا؟ شلون لعبوا؟ لعب جماعي، لمسات خفيفة، توزيع الكرات، شتت المقابيلك، لا تتمركز بالدفاع، حاول توزع الكرات، حاول تلعب بالأجنحة، ولا تخلي فريقك يعرف الخطة مالتك شنو. تستغل مهما المقابيلك قوية راح تشتتها.
1: صحيح، هي شوف واحدة من الأشياء اللي أعتقد بيها إنه يكون أكو يعني خلينا هي بالضبط هي الجملة، خلينا نلعب كفريق كامل وثقة بنفسك إنه أنت، وهي بالعكس أنت أكثر منتخب داخل الكأس العالم ما عندك شيء تخسره.
0: وأقول لك شغلة ثانية، نقطة ثانية، ترى كل واحد كل فريق وكل شخص عنده نقطة ضعف، استغل الفرصة. والله مقابلة قوي، لا عنده نقطة ضعف أكيدة، ومعلومة بسيطة ما إذا قلك عليها. على فكرة هالاند مستوى آخر سنتين ترى كلش نازل، لا تقول لي هالاند ما هالاند، الريال مدريد كانوا يريدون يأخذون هالاند، تتذكر يجوز إذا فات عليك الموضوع والإخوان المستمعين أكيد سامعين بيها، بعدين أخذوا إمبابي، لأن هالاند مستوى آخر شي ريال تراجع. هاي نقطة. المعلومة الثانية، إبراهيموفيتش هو أصلا مو نرويجي، هو أصلا لما يوغوسلافيا انفصلت عن بعضها وصارت الصربية هو يوغوسلافي الأصل، بعدين راح على النرويج
1: إبراهيموفيتش
0: كان شاب صغير. اي انا اقول لك شغله واحده، اي لاعب اسمه تلاقيه اسمه ايفيتش موفيتش لوفيتش، هذول كلهم من منطقه يوغوسلافيا، صربيا وما صربيا وبوسنيا وهذول المناطق.
1: بس انا احب ابراهيموفيتش، احبه شخصيته حلوه وهو يعني روعه، يعني هذا اللاعب كل شيء،
0: لا هو لاعب
1: يعني لعبه احبه، شخصيته حلوه، عنده شخصيه بالملعب وعنده شخصيه امام الصحافه،
0: يثبت يعني. شوف 11 لاعب بس يكون ابراهيموفيتش بيناتهم، الكل
1: تهاب
0: ثقة بنفسه ويعرف ايش يسوي. المطلوب من منتخبنا الوطني نفس الشيء، ثق بنفسك واثبت وجودك، لا تهتز. والله العظيم لو منو ما يكون تقدر، وهاي مباراة كرة قدم، اي خطأ ترى المنافس يستغله،
1: طبعا
0: ثغرة بالدفاع يستغله،
1: صحيح
0: يستغلك بالهجوم، اذا كلهم قعدوا بالهجوم الفريق كله 9 لواعيب راح يضل يهجم يهجم يهجم يهجم الا ما يجيبون جول عليك.
1: بالضبط.
0: وشوف مباراه الباحه مال اسبانيا ايش سووا، ضلوا يضغطون على هذا المنتخب، هذا من افريقيا ما ادري من وين، غير معروف، بس جننوا اسبانيا، تعادلوا معهم 0-0 قام احتفلوا. ليش؟ لان ما خلوا اسبانيا تدخل عليهم هدف.
1: هدف بالضبط، هي هاي شوف هسه هنا هي هاي الفكره، إلى أنه أنا مرات يعني أكو خسارة بطعم الفوز أو تعادل بطعم الفوز يكون كلش لطيف حلو، أنه هو أنا خلاص هستغلت أقول لك هم دي يلعبون. يعني أنا حسب البارحة كانت مجموعة من الأصدقاء اللي هم متخصصين ومن ضمنهم طبعا كابتن أركان تحياتنا إليه، قال لي حنلعب على بلكة تصير السالفة إذا ضمننا التعادل باكر إن شاء الله أمورنا طيبة، يعني أول خطوة صح عسى إذا تعادل.
0: شنو رأيك؟ أنا عندي تفاؤل إنه فريقنا راح يربح 2-1.
1: ممكن مفاجأة كرة قدم كل شيء بيها، كل شيء ممكن.
0: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.
1: رحم الله والديك ونعم بالله.
0: أمشي ثقة بالنفس ولا تخاف والعب، وإذا ما تقدر تهدف لا تخلي هدف يفوت عليك.
1: أي بالضبط. أي
0: يعني تشوف نفسك ما تقدر تهجم.
1: أي
0: الخط الوسط مسيطر عليك، الفريق المقابلك مستحكم بيك، بس لا تخليه يهدف عليك مثل فريق الباحة مال اسبانيا اللي لعبوا وياهم. اسمه معرض ذاك المنتخب الله وكيل، ما خلوهم جننوهم، جننوا اسبانيا جننوهم. روح شوف باليوتيوب مره ثانيه، تابعها وشوف المباراه ملخص المباراه، راح تشوف الضغط واستحواذ على الكره مال اسبانيا. ما خلوهم يعبرون منطقه الدفاع، منطقه الجزاء. وتحياتي لك وكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا لك، تسلم حبيبي
0: وكرم، ممنون منك. طيب عزيزي
1: اهلا ومرحبا،
0: سلام ومع السلامه.
1: شنو ابراهيم غير جنسيته؟ شنو سويدي؟ على راسك حيلنا. طيب يعني حقيقة يمكن هسه أغلب المستمعين اللي اتصلوا، أنا أتمنى طبعا أيضا من الجنس اللطيف يشاركونا بنصائحهم. يعني أوكي، يعني أعتقد إلى أنه أغلب النصائح هي جاءت، نعم هي جاءت بطريقة جيدة. أريد أسمع بعد شنو النصائح اللي ممكن نقدمها للمنتخب العراقي، وفي مباراتنا اليوم راح تقام عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مع المنتخب النرويجي. المشوار مو طويل، يعني ما نريد احنا شوية نخربها بالبداية، يعني رتبني يا اخي. تمام، طيب خلينا ننتقل الى فاصل. قبل الفاصل احب انوه لكم الى انه راح نبقى احنا على نفس السؤال بالساعة الثانية. فكر شنو النصيحة اللي ممكن تقولها للمنتخب، وذكركم الأرقام خلي وحدكم لي بمنطقة الفاصل، وها ترجع تتصلون بينا على 0780-02-11-415. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب 0790-01-11-15. فاصل قصير ونرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.
5: يلا عراق.
6: يلا عراق.
5: يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين.
6: شجعوا أسود الرافدين.
5: في كأس العالم 2026.
7: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام نرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
8: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
9: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
10: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم. بس مو هذا الشيء اللي وقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
5: شجعوا أسود الرافدين.
11: يلا إيران.
12: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: يحفظك. انت مشو يعني

0: طيب رجعنا لكم الساعة الثانية. أسيل عمران منورين تسلمين, شكرا جزيلا. The hard number مكتوب, شو تتوقعوا العراق راح يفوز أو لا؟ يعني هسه توقعت هاي كانت ويا زميلتنا العزيزة عبير. أنا اليوم أريد من عندكم نصيحة ممكن تقدمها إلى اللاعبين المنتخب العراقي, وهذا هو سؤال حلقتنا اليوم. وطبعا أتمنى من الجميع إن شاء الله يتواصلون ويتصلون يقولون نفد نصيحة يقولوها للمنتخب. وقلت أنا ليست هي كلمة بحق المنتخب ولا توقعات, لا أنا أريد نصيحة تقدمها للمنتخب العراقي في مباراة اليوم مع المنتخب النرويجي. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115, 0780211 6117, وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر 0700111 4115. هذه المشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. وطبعا عندنا ايضا في حلقتنا اليوم اريد اسمع هذه اللي انتم يعني تفكرون بها بصراحه, افكاركم, شنو النصائح اللي تقدمها انت؟ مباراه صعبه, مباراه قويه اليوم, يعني ما اعرف, احنا انا احب اللي يحكي بمنطقيه, واغلب طبعا مستمعين يحكي بالبدايه بمنطقيه. مباراه ويا منتخب جيل جديد اللي هو النرويجي, جيل جديد عندهم آلند, يعني اوكي سوى بالكلات مو قوي بس الشوت ماته بالضبط هداف دور انجليزي, والشوت ماته يعني موت. عندك اكو تكنيك وتكتيك مختلف عنا, احنا يلعبون او هم يلعبون مدرسة مختلفة يعني عن المدرسة العراقية, او حتى لو احنا كنا من خلال مدربنا انعكاسات المدرسة اللي هو يمثلها, بس يعني تختلف. أيضا لا تنسى أنت دائما إحنا في خصوصا بالفرق والمنتخبات اللعب مع الخصم ينطيك نوع من الخبرة, خصوصا إذا كانت هي نفس البيئة نفس العمل نفس عندنا الواعب يمكن أو لاعبين عندنا يلعبون في أندية مختلفة, لكن يعني يبقى ذاك يلعب في أوروبا مع المنتخبات الأوروبية أو الفرق عفوا الأوروبية اللي هو يلعب وياه. فإذا التوقعات كنا نتأمل أن تكون النتيجة جيدة, ما أقول لك فوز بس جيدة على الأقل, بس أكو واقع حال, هذا واقع الحال يعني يختلف. على العموم خلينا نأخذ ويانا, عندنا اتصال ها؟ أي يلا أوكي نأخذ اتصال. ألو ألو وينه؟ نعم حلو حلو حلو, عطنا waiting waiting waiting. أوكي يلا ناخذ اتصال اخر. الو
1: الو
0: نعم
1: مساء الخير.
0: اهلا
1: شلونك قلب؟
0: شلون الامور؟
1: شلونك زين؟
0: يلا سولف لي, شنو نصيحه تعطيها المنتخب؟ يلا
1: اللي انت حاول المقاومه
0: اي
1: فاستمتع
0: فاستمتع. حلو
1: اذا ما تقدر تقاوم
0: اي
1: اللي قدامك ايش
0: ده تسوي بيك؟
1: فحاول
0: الاستمتاع, يعني التجربة
1: حلوة. اي طبعا انا المثل مو بس ترى على راي زول اليوم
0: زين. اي
1: شوف
0: يلا
1: انت تريد جواب مال هاي الشعارات؟
0: لا لا منطقي منطقي, انا حكيت منطقيات منطقي
1: منطقيات.
0: اي منطقي
1: والله حكي, لا المنطق ولا العقل ولا الدين يقول احنا راح نفوز اليوم.
0: اوكي هسه لنفوز يا بس هذا
1: طبعا ما تفوز انت كلاعب. بين
0: اي
1: بين حتى بلكت مثلا احد يشتريك تعترف برا فاحنا موضوع اوكي ما تقدر تفوز بس حاول انه لا تخسر.
0: اوكي حلوه.
1: اوكي العب 5 دفاع 4 وسط 1 خليه طاير فوق عشاقات اوكي ما يخالف, بس ما لانه هذا تكتيك وباصات وتصعد فوق لا والله خالص هالاند من السنتر يقدر يقوم
0: زين.
1: اوكي فلا تخافون وهذا الحكي ذا قشور بيه على روحي.
0: لا ليش صحيح هسه احنا اذا تحكيت منطقي, اذا بقينا احنا على جدار الدفاع والوسط بطريقه جيده حافظنا على هاي المنطقه اللي هي منطقتنا على الاقل منطقه المنتخب العراقي
1: عن مالاتنا.
0: مالاتنا بالضبط
1: مالاتنا مثلا قولك شكو موقف لي حارس واحد نسيت ثلاثه
0: اي مثلا خلاص
1: انت الحراسه كل واحد ياخذ لك
0: ووقفهم وخلي الامور تمشي بطريقه جيده وحلوه وعيش وزي يا باشا وسبنا عيش.
1: ما تقدر تفوز بس حاول لا تخسر. اوكي كل هدف
0: اي
1: بس اوكي والله العراق خسر 1-0 من النرويج.
0: اي
1: حلوه
0: قويه. شنو
1: والله حلوه
0: هذه والله العظيم قويه تخبل.
1: البارحه اسبانيا بشاربها ما قولت.
0: اي
1: على على على دوله ما على راس الاخضر. شنو هذا الراس الاخضر؟
0: راس
1: والله راس اخضر. شو تجي راس خيط من ذول الراس؟ والله ما حد يعرفهم.
0: زين
1: وقاوموا ولعبوا ذولاك وادوا. انت بتحكي على اسبانيا ترتيبهم بالفيفا الثاني عالميا.
0: يلا
1: ما حاولوا يقولون ثلاث ارباع لاعبي برشلونه كانوا يلعبون.
0: ايه.
1: ما ما ما ما قدروا
0: ما ضبطت وياهم.
1: فكل المنتخبات اللي لعبت مثلا البارحه
0: ايه.
1: العربيه كلش ايه. كل نتائج واحد كل
0: ايه.
1: كلش مرتبين كانوا يعني. بلكت الله ان احنا الرايه وصلت لنا هيك
0: ايه.
1: راح نقدمها للمنتخبات البقيه العربيه نفس النتيجه
0: ايه.
1: ان شاء الله خير. ايه. ان شاء الله.
0: ايه. يعني تخيل البارحه لعبوا وياهم هي دوله جزرية تقع بالمحيط الأطلسي غرب قارة أفريقيا قبال سواحل السنغال.
1: العب
0: والله لعبوا وياهم إسبانيا البارحة اسم الرأس الأخضر. عدد سكانها 600,000 واحد. يعني بغداد أكبر منها.
1: هم كلهم جايين.
0: هو كلهم
1: والله كلهم جايين.
0: صدق كلهم جايين. ما باقي حد هناك. سكولة.
1: إيه والله
0: سكولة. وتخيل كانت مستعمرة برتغالية حتى حتى عام 1975.
1: يعني ذاك اليوم
0: والكعبة ذاك اليوم. شنو والله
1: ذاك اليوم شالوا وجههم.
0: والله ذاك اليوم
1: والله
0: ذاك اليوم دروا بروحهم. اي
1: اي والله لا لا يعني غريب كلش غريب هذا يعني
0: هذا شوف هاي المعنويه او هذا الجو اللي لعبوا بيه هم الراس الاخضر دوت الراس الاخضر ويا اسبانيا. بنحكي اسبانيا.
1: انت شفت اللعبه البارحه؟
0: لا ما شفتها بس انا شفت
1: اول ثلث ساعه.
0: اي
1: اول 20 دقيقه تقريبا يعني والله يجعلها مبالغه ذولاك من اسمه طوبه
0: يابه.
1: يعني انا قلت اليوم اسبانيا جلد.
0: اي
1: بس ما حالفهم الحارس. الله ذولا الحارسهم ذولاك عمر 40 سنه هو ماكو البلد كله هذا الحارس جايبي عمر 40 سنه بس الله
0: ما عاد بس هم 600,000 ما جابوا جولشي. ما يزيزوا
1: هم هسه العراقيين كل 600,000 طلع لك واحد جولشي.
0: طلع لك واحد جولشي
1: بعد 46 جولشي اطلع. اي والله ايش فيك على الشتا فوق تزيد واحد عندك شياب مثلا ما يلعبون بينهم 300,000.
0: اي زين
1: ايش صار له 500,000
0: جهال 100 جهال 100
1: جهال 100.
0: اي زين
1: اكو ناس مثلا انطوائيين ما يحبون هذا الطابول هاي
0: 300,000 300,000 طلع قول شي خير وبركه
1: 300,000 طلع لنا قول شي نعمه.
0: اي نعمه عمي
1: والله عمي خير من الله والله عم وقفوا ولعبوا وبكت الله اليوم احنا بيض وجه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هي
1: بس اذا شردنا من النرويج شو شردنا من مبابي؟
0: ما خاف بس خلنا
1: والله مبابي راح ياخذ الكره الذهبيه بينا.
0: اقول لك بس خلنا نطلع من واحد بس احنا
1: يلا
0: قاعدين من واحد هسه مثل ما كانت التصفيات احنا كنا نلعب على سالفه انه خلينا اكو عندنا نقاط مضمونه اللي هي كان منتخب فلسطين.
1: نلعب على اخر شيء.
0: اقول لك منتخب فلسطين احنا كان الموضوع بالنسبه لنا نقطه مضمونه خلصت راح ناخذ ثلاثه تعدل بايزين تعالي درق ولا يمن الموضوع لا اله الا الله
1: سبحان الله.
0: والله سبحان الله وحتى وصلتنا شلعان القلب متنه تسوحنا سوح لحد ما الله سهلها وما ادري شلون واضافي والكارت
1: هو الله باوع عنا
0: الله باوع الله. اي والله يعني
1: والله الله باوع عنا.
0: انا بوقتها من قلت قلت رب العالمين يعني رجع مو هو ايده بهو ايدر صعدنا هيك ولا لا والله ان شاء الله
1: ما ادري شلون طلعت.
0: اي الله سهلها
1: الحمد لله.
0: طيب حلوه مصطفى تحياتي
1: ان شاء الله. ان شاء الله لا والله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ولا لا تشوف لو تشوف ايش قلت لها العبير على ايش قدامي قلت لها يعني مثلا ما قالت لك؟
0: لا ما قالت.
1: انا قالت اوكي 1-2 راح نفوز انا قلت راح نخسر 3-1
0: حبيبي ايش قد متفائل بدو عينك مصطفى
1: حبيبي
0: متفائل متفائل حبيبي
1: الله صدق 3-1
0: بعد الخبر
1: يا عيني
0: زين. طيب تحياتي لك ابو الصوف شكرا جزيلا.
1: انا اشكرك يا قلب
0: الله يخليك يا ورده. جعفر كاتب تلذذ واستمتع تلذذ واستمتع لان هاي فرصه ما تتعوض افرض نفسك بالملعب هاي نصيحته. السلام عليكم ضرغام العوادي تحياتي لك يا اهلا ومرحبا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: الو الو
0: نعم السلام ورحمه الله.
2: شلونك سلطان؟
0: يا هلا شلون الاخبار؟
3: الحمد لله. انت شو اخبارك؟
0: الله يخليك في دول عين دكتوره. شنو صوتك بعيد، ما ادري صاير، ما ادري شنو الوضع.
3: لا مو بعيد، خاف لانه انا شو اسمه تبريد بوجهي فضاضي.
0: تبريد اي تبريد بوجهك ما شاء الله، هي من شويه الدنيا حاره، شو احترت مره واحده.
3: لا يا ابو خاف،
0: لا لا رجاءً لا تبالغين دكتور، انت تبالغين، انا اعرفك انت مبالغة.
3: اي مو بالله، انت
0: تعبريني شوي، دكتوره شنو النصيحه نعطيها للمنتخب انت بوجهه نظرك؟
3: اولا هذا بصف كرب قلبنا نعلى على بليسك، تقول يا الله يا معود.
0: منو مصطفى؟ مصطفى ماكو.
3: طريقك مسدوده سوافت مره.
0: طيب شنو النصيحه؟
3: طيب هي نصيحتين يعني بالضبط، خصوصا فريقنا سبيشال، يعني فريقنا اولا جاهد وحارب ولعب لحد اخر صفارة حكم. زين حتى لو انت 5-0 انت احسب نفسك 0-0.
0: اوكي حلوه.
3: اوكي هي. ثانيا من ياخذون عليك جول لا ترتبك، احنا ايه. مشكلتنا بس ينوخذ علينا جول ما هي صارت عامله.
0: اي والله
3: والله العظيم ما تدري
0: يدوخ وتبكون ما يعرفون
3: الجوانب، ما تدري
0: نطشر
3: تطير الطابه منا لا تركيز لا يعني يسدد برجل احد، ما اعرف ما ادري ايش يصير فيهم.
0: والله صدق دكتوره، والله تحليل صحيح. اي والله
3: زين
0: صدق،
3: فهي هالنقطتين، اول الحارب وجاهد الاخر في النهايه الطابه بثاني يعني جابوا جول ثانيه تجيب جول عليهم.
0: صحيح، وبدليل هو
3: يعني تتغير
0: احنا
3: يعني
0: كمنتخب عندنا هيك تفاصيل، يعني ذكر احنا قوب كل الزين عراقيين كلهم مسلم ما يتذكرها سامع بيها، المسامع بيها شايفه باليوتيوب اللي هي لعب مباراتنا ويا الاردن اللي كنا خسرانين بها، فدنا وبخوب مسحولين سحل 4-0 ما ادري ايش قد بلحظة ورجعت الأمور وصارت وخسرنا بالجزاءات. فبالتالي هي مباراة، يعني مباراة
3: فهي مباراة وتتغير في لحظات، فأنت لا تنتجي تأخذ هدف انتجي خلص انت بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنت شوف أول 5 دقائق خذ جول بعد حط رجل على رجل، يا معودين بعد قدامك أنت 85 دقيقة لما تخلص المباراة. زين
0: حافظ على الموجود
3: بس أي والله، بس شنو هي المشكلة؟ هو إحنا نأكلها، إحنا نبغى عطاها ناكل.
0: وين حنشوف فيها اليوم اللعبة؟
3: يمكن بالمجمع، لأنه خاف أطلع وخاف نفوز ولأن الدنيا تنقلب وفي رجعنا.
0: أم خوشة شاي.
3: زين. أي والله، فحتي ما نروح المجمع ده.
0: هو بال أيام البدل راح شاشة كبيرة حلوة.
3: كل بدل وأكو هي حتى هذا سنين.
0: سنين.
3: أمينة دائما.
0: شاشات حاطة. سنين.
3: مو هسه بس يعني ما ادري عن البدل ما رايح حكي والله تدري بس البدل صغير ترى ايش قادر يسوي.
0: اي بس حلو هو.
3: ما ادري
0: شوي احنا اخوان، يعني احنا شوي سكان مجمع بدور بيناتنا
3: سكان سكان يعني فانتم ما تعرفون
0: هالامور. اي ما تعرفون هاي السوالف رجاء
3: سيم سيم سيم سيم بيناتنا ما حد يفتينا بس
0: احنا. طيب تحياتي لك دكتوره، شكرا جزيلا. مع السلامه، هلا بيك، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
4: شلون
0: الصحه؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. من جاي؟
4: كرار.
0: شلونك؟ كرار، شنو النصيحه تنطيها للمنتخب؟
4: طلع ابراهيم باي.
0: وين اودي؟
4: وديه ورا الحدود. اي والله.
0: ليش؟
4: يا اخي تعبان وين المنتخب؟
0: يعني شو نسوي؟ شو نجيبه مكانه؟
4: والله مال الفرق الشعبيه
0: يعني. اي بس هل ممكن لاعب واحد يخرب منتخب يعني؟
4: طبعا طبعا.
0: حسب مركز هو وخلاص مركزه وانتهى الموضوع.
4: المركز اللي هو مخرب اذا سوى هجوم شو يسوي له بعد؟
0: يمنه على الاقل.
4: هو ما يخرب طالع.
0: وين
4: والله عندنا سواخي يا راس.
0: مثل انت اقترح.
4: لا لا كذا هو يخلي يوسف ايوب.
0: يوسف ايوب؟
4: وعنده هواي اسماء حلوه هواي، اذا هو القائمه ما تتعبانه.
0: شو يسوي غير اللي عنده شافهم؟
4: يعني بشرفك يعني بيتر. بيتر تعوضت السبعي ابراهيم بايش مصطفى سعدون. والله والله
0: طيب هسه بغض النظر عن ابراهيم بايش، تحياتنا لكابتن ابراهيم، بس ممكن منو يعني شنو ممكن نصيحه نقدمهم للواعبين كمنتخب كامل؟
4: والله يلعبون بروح ويعوفون مال الفرديات.
0: مال شنو؟
4: مال الفرديات. لا
0: ها الفرديات
4: اي راوغ وهاي يريد يعني يضرب روحه ويشوف
0: وهاي
4: راوغ يعني يلعبون التزام ويحافظون.
0: وين حشوف اللعبته؟
4: والله هنا يا ابني.
0: وين هاليومكم؟
4: بغداد توقيان.
0: ها اه يعني قهوه هيجي لو بالبيت لو وين؟
4: لا قهوه.
0: ها يلا جاي ان شاء الله خير يا رب. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، اهلا بك، مع السلامه. ناخذ اتصال. الو
5: الو مساء الورد.
0: مساء النور
5: ابو السلاطين الحبيب،
0: الله يخليك يسلمك، شلون الاخبار؟
5: تحياتي لك، تحياتي العمار،
0: الله يسلمك. شنو النصيحه؟
5: مصطفى التميمي.
0: اهلا مصطفى، شنو النصيحه مصطفى؟ سولف لي.
5: والله هي بصراحة هي مثل عجلة حتى نصيحة.
0: إيه شو نسوي شو رأيك؟ شو نسوي؟
5: أنا من وجهة نظري.
0: إيه.
5: يعني إذا حصلنا على ركنية أنا أعتبر إنجاز.
0: ليش؟
5: وإذا حصلنا على شوت على الجول.
0: إيه.
5: وهجمة خطرة أنا أعتبر إنجاز.
0: يجوز ما يعجبنا إحنا، ما لنا خلق هالسالفة، ظل ما ظل نركض.
5: إيه مو هي هاي الواقع، هي يعني تحكي بالواقع.
0: يعني قصدك.
5: بس هي يعني بال. كنت من ضمنها كرة القدم خير الوسيلة عن الدفاع هو الهجوم.
0: يعني أنت قصدك ما راح نعبر النص إحنا؟
5: يعني يجوز مرة أو مرتين.
0: ها.
5: يقولك يجوز نشوف تيشيرت ولا لا ما أدري.
0: هو عند نشوفه تشوف لابس غير نتعرف عليه. زي ما نشوف شو.
5: بس أهم شيء والله العلي العظيم بصراحة يعني. يعني أهم شيء إنه نحاول. انه نباغت الفريق النرويجي بهجمه مرتده بباصات يعني لازم شويه يعني نربك حساباتهم.
0: اي هو هسه
5: يعني المفروض
0: انا اعتقد هو المنتخب النرويجي هو يعتقد مثل ما كثيرين من يعني مهتمين بالكره يعتقد انه هو ما راح يوصل، فيقول لك انا العب هاي، بس اذا على قولتك ممكن صارت عليه هجمه هجمتين راح تختلف الحسابات.
5: بس يبي الدفاع يهجم لان بصراحه يعني المنتخبات الاوروبيه ينظرون للفرق العربيه او الخليجيه اذا صح التعبير حصه تدريبيه، يعني شلون الشواخص يعني كأنما يعني شلون اوصف لك اياها،
0: واحد يلعب يروحه يحسون هيك
5: يعني شلون واحد في اي بي واحد يعني كلش منتهي.
0: يعني اسوي الواقع يقول يعني صح هذا واحد كذب.
5: اي احنا عندنا امكانيات بصراحه خصوصا بالوقت الحاضر يعني يعني هاي المزيج بين المحلي وبين المغترب وبين المدرب وهذا الانسجام الحلو والروحيه الحلوه موجوده بصراحه.

0: الدافع المعنوي أنا أشوفه مهم. وهذا السحب الضغط النفسي من اللاعبين أنا أشوفه أهم. يعني بصراحة هالاند مو فد بابا, أنا اللي أشوفه يعني هالاند مو فد شيء. يعني تقيسه بمبابي مستحيل. يعني مبابي يعني فرق شاسع. وأنا أشوفها من حسن حظنا اللي إحنا نلعب اللعبة الأولى ويا النرويج, لأن بصراحة كل الفرق الأوروبية يعني افتتاح المونديال هذا يعني ما قدم نتيجة إيجابية دائما. يعني كل الفرق تعثرت يعني باللعبة الأولى. فأنا يعني إن شاء الله يكملها النرويج يعني أنه يتعادل أو إذا ناخذ يعني كتب ناخذ مو صعبة إن شاء الله. يعني احنا حكينا بدايه الحديث يجوز شويه ما تحتياط اذا حصلت ركنيه وحصلت هجمه بس بصراحه يعني نقدر نسوي شيء يعني بقدر يعني اقل شيء نطلع متعادلين يعني.
1: صحيح. شوف هي
0: لان بصراحه كل الفرق العربيه والاسيويه صراحه يعني مباريات الافتتاحيه مالتهم خدموا شيء جيد, وهذا هم يعطي
1: قبل
0: دافع معنوي وإيجابي للمنتخب, لأن أكيد هو قاعد يتابع ويباوع ويشوف.
1: المغرب السعودية كانت مبارياتهم جميلة بصراحة.
0: السعودية عندك منتخب قطر, عندك قطر. إيران البارها, عندك اليابان, عندك يعني مصر, عندك المغرب.
1: على جماعتنا نعرفهم اللي هم السعودية والمغرب. حلوة كانت مبارياتهم, حلوة جميلة لطيفة.
0: شنو المغرب كان حتى بيهم مجال يغلبون البرازيل
1: بالضبط مثلا على قولتك.
0: يعني الشوط الأول أقل شيء حسمهم 3-4
1: وطلعوا بنتيجة جميلة اللي هي تعادل. حلوة
0: طبعا.
1: حلوة.
0: وأهم شيء بأنه المنتخب الوطني ما يفكر بالفوارق, يفكر أني لاعب هذا لاعب, هي كرة قدم أقدم أني اللي عندي وخلاص, ما ارتبك ما اخاف ما افكر بانه هذا المنتخب نرويجي وهذا هالاند وما ادري منه, لا العب بابا وانس روحي.
1: ايوه انس روحي صحيح. طيب
0: هذا الاهم والله كريم.
1: الله يخليك. تحياتي لك يا حبيبي, شكرا جزيلا. تسلم. باي باي. تفضل استاذ عمار ناخذ اتصال. الو
2: رئيس.
1: اهلا ابو زين,
2: شلونك
1: رئيس؟ يا هلا ومرحبا, شلون الاخبار؟
2: الله
1: يخليك يسلمك يا هلا وردة.
2: أقول لك بلال شي يقول؟ هالاند شبيه
1: ماشي. بسام هو مو بلال.
2: بسام لا ما عندي يعني. لعد ما طبعا بلال.
1: لا شو؟
2: لا زين لا هيك لعد ما عندك. أستاذ سلطان.
1: أي.
2: بالنسبة لمنتخبنا الطيب الراقي بس الطب يخاف منه.
1: ليه خاف منه؟
2: ما يشان خاف من أي خاف من الطب. بس تريد يخلص منه. وانت اكيد انت هو انت ما تعرف طب نتابع بس المنتخب على حسب ما اعرف.
1: بس من المنتخب والله
2: بس يعني. اي بس المنتخب يعني. فهو بس لا يخاف من الطابة وشايف منه بس يشتت. بس يريد يخلص منه.
1: وهو مرات باوع هسه حتى المنتخبات من تلعب انه يشتت, يشتت بطريقه صحيحه.
2: إذا متقدم.
1: احنا المشكله انه يشتت يشتتها بطريقه يعني نوبل بالعكس التشتيت تخوف اكثر من اللي كانت عنده.
2: اي والقران
1: والله العظيم
2: صحيح والله.
1: هو كل ليش شتت بطريقه يعني هيك عبثيه لو ما ادري وين يذبها, ومرات يشتت يطيها ذاكه الفريق الخصم ياخذ يرجع علينا.
2: هو لا اي صحيح مثل ما قلت خاف منها ما اعرف ايش فيه. عندهم عداوه يا هيك
1: ما ادري ما يحبوه
2: مشيت لهم
1: ما يعبونه.
2: لا الطابة هاي مو مالتهم.
1: مو ما
2: يحبون يصنعون لهم, هم يصنعون طابة على قدهم.
1: يعني ما نقول احنا يطلبون فلوس
2: بس اكفت شاء الله وحدة.
1: ايه.
2: يعني تقريبا المنتخبات العربية كلها تعادلت.
1: ايه.
2: احنا نتعادل الحمد لله وش قاعد خانا بس لا نخسر وفشل.
1: خير وبركة. ايه. ايه.
2: ايوه القرار.
1: طيب.
2: نتعادل عادي بس لا خسارة.
1: اي والله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله تكون امور طيبة ان شاء الله. تحياتي لك, شكرا جزيلا. هلا مرحبا. ناخذ ويانا اغنيه جميله حلوه. دا اقول ناخذ اغنيه نظل ناخذ اتصال هسه اتصال لاغنيه ومو هسه صعد الاتصال شنو العد صح. طيب

0: ناخذ ريانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك. من جاي؟
1: عمر. عمر،
0: اهلا بك يا عمر، تفضل. الله يسلمك، سولف لي.
1: في البداية نديها الدعاء،
0: هذا احنا ندعي لأمهاتنا.
1: اي احنا انا صراحة ادعي.
0: لا
1: بقول
0: شغل. اي زين.
1: أيه. اللهم لا نسألك رد القضاء.
0: أيه.
1: ولكن نسألك اللطف فيه.
0: زين.
1: مجموعة صعبة. أيه. مجموعة قوية. أيه. مجموعة الموت. يعني هم النقاد والمحللين العالميين هم وصفوا هاي المجموعة بمجموعة الموت. احنا حظنا اللي صار لنا 40 سنة ما صاعدين كأس العالم، وخصوصا اني جيلي.
0: أيه.
1: تمنيت اشوف منتخب بكأس العالم.
0: زين.
1: وشفت هذيك مجموعة ايش اسوي؟ يعني هو هذا حظنا، هي القرعة ما خدمتنا.
0: ايه.
1: انا اتمنى من اللاعبين انه يسوقون نفسهم بصورة صحيحة، لان كأس العالم لاعب النفس، هاي شغلة. الشغلة الثانية، انا اؤمن بالمدرب مالتنا.
0: حلو.
1: اي امانة الله، انا مدرب اؤمن به. ايه. وبقدراته.
0: زين.
1: خصوصا هو اشتغل على شغله بمنتخبنا من لدم المنتخب الحال هذا اليوم،
0: اللي هي
1: الدفاع.
0: زين.
1: شوف منتخبنا قبل ارنولد.
0: أي.
1: شنو الاهداف اللي كانت طبعين والاخطاء الدفاعيه الفادحه. وشوف من لدم ارنولد المنتخب.
0: زين.
1: احنا ان شاء الله ان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه اليوم. انا ما اعرف ليش احساسي هيك يقول.
0: حلو.
1: لان كرويا النرويج مستواهم اقل من السنغال وفرنسا.
0: اوكي.
1: انت شفت لعبات المنتخبات العربيه؟ اكيد.
0: اي شفت. يعني شفت يعني مقاطع من السعوديه، شفت من المغرب.
1: انا من حقي اطمح انه واحلم انه منتخبي هم يقدم نتيجه ايجابيه مثل ما قدمت المنتخبات العربيه. وإن شاء الله التوفيق.
0: إن شاء الله يا رب. بالعكس، ممنون أني. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد، هلا بيك، مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: وياك عامر.
0: عامر؟
2: نعم.
0: أهلا يا عامر، يا هلا.
2: سلامي لك الكادر والمخرج.
0: الله يخليك يسلمك. شنو النصيحة تقدمها المنتخب اليوم عامر؟
2: والله النصيحة يلعبون التركيز ويهتمون، هم جاي يمثلون المنتخب ويمثلون البلد. لازم يلعبون بروحية عادية. تركيز.
0: طيب.
2: يهتمون يعني بالدفاع.
0: اي.
2: والهجوم.
0: نعم.
2: اي والله لازم يفكرون.

0: حتى لو نتعادل ما يخالف.
1: ولا يعني تعادل. أي والله. إذا تعادلنا خير.
0: ونزعلهم نزعلهم لازم كلها تكاتف وتدعي زهاء كبار وصغار. أمهات كلها إن شاء الله بالفوز بالعراق.
1: إن شاء الله يا رب. تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا.
0: تحياتي.
1: أهلا وسهلا بك.

0: يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: يا بيه الله عندك قولين.
0: من وياي؟
1: وياك مالك من بغداد.
0: كل الهلا بيك يا مالك.
1: بيك الاكثر رحم الله والديك.
0: شنو النصيحه تنطيها المنتخب؟
1: والله ان شاء الله ما بيهم كل الصور
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ويبيضون الوجه
0: ان شاء الله.
1: اي دعكم على الكلام من ساعه قال الولد من ساعه قال حتى ما نلحق ناخذ لنا رقميه.
0: اي
1: زين وشون شلون انا جاي نلعب احنا ما ناخذ المنتخب ولواعينا المفروض احنا نشجعهم ما نحشى هذا الحكي.
0: ماكو شيء هم واقع.
1: اه
0: اكو شيء واقعي.
1: شلون شيء واقعي؟
0: يعني شيء واقع اكو شيء واقع واحد بالواقع يحكي.
1: ليش يعني ليش يعني شنو منتخبنا
0: بالنسبه للمن للنرويج؟
1: لا منتخبنا العراقي.
0: اي بالنسبه للمن بالنسبه للنرويج ده نحكي احنا.
1: اي
0: يعني شنو قوته انت برايك؟
1: ها
0: بنفس القوه مالته؟
1: ليش مو بنفس القوه؟
0: شلون بالله احسب ليها؟
1: ليش احسب لك اياها؟ ليش
0: شنو
1: اللي يعني الواحد شنو البيوم يعني شنو القصور اللي بيهم الواحد
0: عشان اول مره يلعبون؟ لا مو اول مره يلعبون بس نحكي عن خبره نحكي عن مدرب استقرار منتخب الخصم اللي نلعب وياه يعني بالمنطق. ها
1: ان شاء الله اليوم يفرحون ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب يعني احنا نتفائل
1: ان شاء الله يفرحون
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. تفاعل تفاعل ليش تلطم من اللاطم ما لاطم. ايه صدق

0: ناخذ انا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟
0: كل الهلا بيك، يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: تعقيبي مو على احمد عبد الحسين داغر.
0: اهلا وسهلا بيك يا احمد.
1: تعقيبي مو على اللعبه طبعا.
0: علي من لا تعقيبك؟
1: تعقيبي عليك انت.
0: يقول يلا شو عقب؟
1: انت جاي تطلع من معنويات في النرويج، جواز المعنويات في المنتخب العراق.
0: انا ما جاي ارفع معنويات احد، انا جاي احكي منطق.
1: المنطق شو يقول؟
0: المنطق يقول احنا اكو فرق بالخبره بال
1: شنو الفرق بيناتنا مثلا؟
0: بين المنتخب يعني ستك انت صدق بالمنتخب؟
1: لا لا لا، بس النرويج هم غالبه فرنسا.
0: هم غالبه فرنسا؟
1: ايه
0: ما اعرف حسب معلوم.
1: ايش واقع حال انه فرنسا وين والنرويج وين؟
0: لا مية
1: زين، من صعدنا احنا صعد شينا من صعدنا لهذا ال
0: شيل عقلبنا لحد ما وصلنا، خسرنا ويا فلسطين.
1: ايش العقلب؟ عاد سيدك ايش العقلبنا؟ يعني معناها من المؤهل، وهذا رقميا خاص، من المؤهل انه احنا نغلب النرويج. راح تقول لي شلون؟
0: يلا هي
1: نجي على لعبه الطوبه. اول شغله بلعبه الطوبه الحظ يلعب فيها
0: مو دائما. اوكي
1: لا لا، شايف منتخبنا قبل؟
0: شايف منتخبنا قبل
1: من اي من يوصل لفد لعباتي يبقى يضرب بالطوبه على الجول، ما يقول ابد نهائيا. واكو عندنا لعبات لا يجي الجول عندنا سهل، صح لو لا؟
0: ممكن صح.
1: لا مو ممكن، هو هذا
0: لا لا ممكن. ليش انا اقول لك ممكن؟ تدري ليش ممكن؟ لان احنا من لعبنا ويا السعوديه اوقف بس لمن لعبنا ويا السعوديه احنا بتصفيات كاس اسيا واخذنا احنا البطوله بوقتها، لعبنا بخطه هاي اللعبه الله يذكره بالخير زلمه فييرا قال هاي اللعبه اذا نلعبها مره بالسنه نتعب، اللي هي مان تو مان، اللي هي مسك اللاعب نفسه. فلذلك احنا مره لعبنا هاي اللعبه وجبنا راسه وفزنا. بس تحكي انت هاي لو كانت خطه هنا، هاي ما كان بيها لا يعني، هو طبعا توفيق الهي من الاول، بس هاي ما بيها انه هاي مال ابو الغيره وشد رايتك ويلا. لا لا، لعبنا تكنيك والتكنيك صح، بدليل ايضا انا اعطيك هم سالفه هاي بس عم اجاوب لك عليه ذني سريعه عمودك خليك تكمل. بدليل المنتخب الياباني في عام 1998 تم الطلب من عنده قبل هذه ما يدخل هذه البوكيت النهائيات كاس العالم، كان المنتخب الياباني منتخب مو قوي، مو ضعيف بس مو قوي، فلذلك تم إعادة تأهيل جيل كامل. حتى صارت بوقتها نكتة إذا ملحق عليه ب98 حكينا قلنا عباك يلعب بلاي، كان ما نازل بلاي ستيشن، يلعب سيجا، لأن الدوس أكسي يروح له صدق هو كان. والمنتخب الياباني أثبت جدارة. البارحة الرأس الأخضر لعبوا ويا إسبانيا.
1: عاشيدك هو انا عاشيدك
0: ما هي هاي دا اقول
1: لك عاشيدك.
0: فبس احنا نحكي هذا شوكت هاي من انزل اليوم انا وياك حسان وياك نوقف يجوز فرق الحجم، فرق القوة، فرق العمر، أريد نتعارك. أكو أني أجي أتعارك وياك تكنيك الزمة عينة، أنت ما عندك شيء تخسره، أول ما تجي طب بحلقي وقعت بالقاع خلصت. هسا هذا فرق شنو؟
1: عشيدك.
0: شكرا
1: والله كلامك صح.
0: هل منتخبنا يعني اليوم يعني راح يلعب؟ راح يلعب ما خ... أنا دا أقول لك لو منتخبنا والبارحة كان حواري طبعا مع أحد الأصدقاء وهو
1: إحنا اعتمادنا اليوم الأول ولا وقت عشايتك الخير اعتمادنا الأول اليوم على المعثرات،
0: حجي معثرات ألعب أنا خسران دخل ألعب لعبة حلوة
1: عاشي دخل راح ألعب على المعثرات، ألعب على طرد لاعبي اللي ينطرد منه.
0: شكرا.
1: ألعب على ضربة جزاء تجيني
0: حلوة
1: بس ما عاد
0: حرجع لك لورا، حرجع لك بس لحظة لورا. إذا بالتالي أنا اليوم كمنتخب أنا أعرف نفسي أمام النرويج مو قوي، أنا أعرف نفسي مو قوي، بس مرات أنا أعرف نفسي مو قوي بس راح ألعبها يعني شو تريد تصير قصير طالع لو ما أدري شو يصير، بس حلعب لعبة أتونس بيها أستمتع. بس هو بالمعايير يعني نحكي فنيا
1: اتمنى نتفل انا وياك ورا اللعبه واني متاكد اما تعادل اما فوز
0: 100%. انا ما احكي عن النتيجه، انا احكي عن طريقه لعب، ما لي خاص بالنتيجه. النتيجه اجى هذا اولند يلعب كله نزل طقت اشتافاته طق مات خلصت القصه هاي، بعد خلص المنتخب رفزنا احنا وانتهى الموضوع. الجول شي اجى يصيدها مالتهم هذا احتمال الجول.

0: صاد لفت 50 طوبة، اجى صادها طاق راسه عزيز. بالعامود ومات، انفشخ انطرد اي بس احنا اقول لك هذني كلهن اقدار الله، بس تحكي انت عن واقع البشر. ايوه طبعا اكو فرق.
1: لا احنا 57 قلت لك تعليقي مو على اللعبه نهائيا.
0: اي تقول لي انت، تقول لي مو انت علي تعليقك علي انه هسه توي النرويج.
1: انا اريد منك المنطق انه لا بالعكس، انه اللي يحاول يقول لك يا دوب يشوف الجول شيت. لا ماكو حتى هو مش قال الجول يشوف الجول شيت.
0: اي بس هسه كم لعبه
1: لا لا ما شفنا. زين بالنسبه للركنيه، لا راح ناخذ ركنيه
0: حلوه.
1: انا راح يفشل انت اللي عقب.
0: لا ما يفشل، هو قال اذا ممكن ناخذ ركنيه. هي بالمناسبه هي مو فكره لا. انه اخذ ركنيه لو ما اخذ، هي الفكره تدري انت بالمباريات لما انا اخذ اكثر عدد ركنيات.
1: ما اخذ اي ركنيه.
0: الركنيه منين تجي؟ لو خطا لاعب لو هاجم على الجول انت ما مستحيله.
1: هم يخطئون؟
0: يخطئون ليش ما يخطئ بشر؟ بس ايش قد نسبه الخطا هم لهم ان
1: ها نسبه الخطا عندي بالهدف ما ركنيه انا عاديه
0: ممكن
1: ها الحمد لله والشكر.
0: اي هذا كله باو. لا لا اقول لك هذا كله تفاؤل.
1: وانا
0: اقول
1: يمكن كبير
0: كبير. الله ايش قد عمرك؟
1: الله يحفظك. اني
0: مو فرق بيني وبينك ترى هواي، خلي بالك يعني.
1: خير ان شاء الله.
0: ساعد قاعد احكي لك عن المنتخب ال 98 واحكي لك عن تفاصيله. شو مثلا سمعتها لو شفتها باليوتيوب غير عايش بيها. احكي لك احنا اني واحد يعني اليوم كاعلامي اتحدث بالمنطق، التفاؤل موجود. احنا نتمنى شيء. الله اكبر شو قد حالاته يصعد المنتخب العراقي بكاس العالم. بس تحكي لي على المنطق واقع الحال؟ لا ما يعني ثقيله علينا شويه. مو ثقيله على علينا كعراق، لا ثقيلة على منتخبنا اللي يلعب يمثل هذا البلد. إيه ها بس يعني
1: بس انت بتعليقك جاي شو تسوي؟ تسوي كلش ثقيل لان احنا ما شايفين ساحه خضراء.
0: حجي احنا ما شايفين ساحه خضراء صار لنا 42 سنه. يا اساسا يلا ما طول هيك. والله كاس العالم ما شايفينه صار 42 سنه. منتخب يدق مع علم تحكي عن منتخب يونس محمود 40 سنه منتخب يونس محمود. والمنتخب اللي قبله من عماد هاشم والشله والجروب هذا اللي كانوا روعه هم هذول.
1: اني بنظري ما اعرف بعد انه اذا لعب منتخب قوي المقابل حتى اذا ضعيف راح يكون قوي.
0: اي
1: بحماس اللعب بحماس الجمهور بحماس على قولتنا المروجين.
0: زين اصدمك بسالفه، خل اصدمك بسالفه. اني منتخبنا اذا اليوم عاف الغير العراقي يلعب صح. شلون وياك؟
1: عرفت لك
0: والله العظيم خلي عوف الغيره، هاما الغيره العراقيه واحنا لا عوف ليها الغيره. العب ركز لي واستمتع. عوف لي هاي ما تنهد ويا اهل يا ما نضيعوني ويلا نهجم عليهم. تالي هو يدقها باص من هناك ينزل اياها بالنص، من النص يجي الواحد سرعه مالته شلون روبرتو كارلوس من كان يرجع نمر عليه على اللواعيب، يرجع لك نمر عليهم يوصل للجول بعد هو وجلال حسن. السلام عليكم صافح اقول له مرحبا كا جول خلصت. مو هيجي، مو بكل شيء بالحياة هي عبارة عن اندفاع. وإحنا وأسأل هذا
1: لا لا أنا مو اندفاع لا لا لا لا أنا مو اندفاع. أنا دي قدام مسلم نرويج على قولتنا منتخب قوي.
0: منتخب قوي
1: منتخب إذا أستاذينا إحنا على قولتنا يمكن نرفع رأسنا أستاذ فرنسا. يعني هيش القصد مالتي. بس أنا من قلت لك أنت أهم شوية ها ارفع من معنوياتك. أنت مو تكيف علي يقول على قولتنا إنه والله ما نشوف ركنية.
0: والله وداعته كان مشكلتي هاي ما اعرف يعني اعيش بالاحلام انا واقعي. بكت الله اليوم تعالى يعني شوف هسه
1: الاعلام شوف الاعلام هسه يعني ما اعرف شو لك قاتل انه ما توصل لك
0: الفكره. لا قولها مثل ما هي وانا اعرف.
1: لا يعني مو كل الكلام اللي بيه صح جاي يصير
0: 100%
1: بس كل الاعلام اللي موجود صحيح.
0: صحيح لا مو كله صحيح طبعا.
1: بما انه انت هسه على قولتنا جاي تسولف في منطقه الرياضه. الرياضه على قولتنا روح حلوه فن بيها
0: حلو.
1: حتى ذوق لها.
0: ايوه صحيح حقيقه
1: والله
0: صحيح.
1: فهسه من انت مدحت النرويجي اوكي مدحت النرويجي بس ما اقلل من قيمه المنتخب العراقي.
0: ما مقلل لا لا لا ما لا لا ما انا ما قللت. أنا حكيت منطق على الماء بس ما قلت مثلا والله المنتخب مالتنا وراح ينسحق وما ادري شنو هذا المنتخب هو جايبين 4-5 وانتم لا ما حكيت هيك.
1: انت حاول ترجع تسمع الحلقة مالتك راح تشوف نفسك تقريبا قلت انه المنتخب العراقي راح ينسحق فيها.
0: لا ما انا اعرف شو اقول لك. انا صار 20 سنة اطلع بالراديو كلمة اعرف ايش اقول. انا لا نعرف باوع بس
1: لا العفو اخوي
0: انا
1: يعني يمكن ما يوصل للنص يعني لساحة الوسط
0: يعني ما يوصل للنص. ليش هسه صغار صدق هو ما يوصل للنص ذاك.

0: دفاع اقوى من عندي هو شنو؟
1: اوكي لا هسه الدفاع ورا الوسط على قولتنا.
0: اي ذاك الدفاع
1: يعني راح يوصل بهجمات.
0: هسه اذا يعني اذا عندك معلومه تكتيكيه هسه اذا هو اذا النص عبر النص شو اسوي برقمك؟ ما اريد رقمك صاحبته كانت رقم بيت ما اريد رقمك. باكر سولف باكر عندي برنامج انا باكر عندي برنامج من 3 ل 5 تعال سولف وياي
1: ان شاء الله خير.
0: ما راح اختل ترى ما راح اختل ما راح اضم راسي انا سولفت اليوم.
1: لا العفو على نفس الرقم هذا
0: نفس الرقم دق علي
1: خير ان شاء الله
0: بدو على عينك ذهبت
1: بس قل لي الكنترول اكون يفتح وياك خط
0: يفتح ماكو حتى لو هاي وين ما تريد دق ثلاث خطوط.
1: لا العفو يعني قصدي على الزخم اللي عندكم العفو
0: قناتكم
1: معروفه.
0: لا بالعكس حبيبي بالعكس اذا مو جاي ويا كل الزملاء واقول لهم اريد اودي رساله لاستاذ سلطان خاف ما تحصلني
1: ان شاء الله خير وانا ممنون
0: لك تمر يا حبيبي شكرا جزيلا. هلا مرحبا ورد. طيب مستمعينا طبعا بصراحه في حلقتنا لهذا اليوم انا حاولت ان اقدم احنا نصيحه المنتخب يحتاج الى نصيحه بصراحه وانا جدا خلينا أقول حقيقة مثل ما حكيت لأخونا قبل شوية أنا منطقي وأتعامل بالمنطقية. نصيحتنا للمنتخب اليوم استمتع باللعب اليوم نازل أنت في كأس العالم أمام جمهور مختلف أرضية مختلفة أجواء مختلفة مجتمع مختلف أنت اليوم هذا المنتخب صارت له فرصة يعني صدق الله رتبها راح تلعب أنت أمام منتخبات لها أسماء تصنيف أحلى من عندك لكن أكو الله يرحمه يعني العلامة الرائع علي الوردي تحدث عن شخصية الفرد العراقي بأنه معتد بنفسه. شنو معتد؟ يعني مو مغرور وإنما هو يعرف قيمة نفسه. أريدك اليوم تنزل للعبة تعرف قيمة روحك. ألعب استمتع اللعبة حلوة جميلة إن شاء الله تيكي تاكا تطلع بأقل الخسائر. أنا اليوم كأني هسه سلطان معلي بالهذا الجمهور العراقي أنا كجمهور واحد من أفراد هذا الجمهور أدري بيك يمكن صعب عليك تفوز بس مو مستحيلة بس على الأقل حافظ على النقطة اليوم جبنا إياها وأنا ممنون من عندك شكرا جزيلا ويا فرنسا شتري تسوي سوي سنغال عندك براحتك. من الممكن أن ينتقل الحلم بالصعود إلى مونديال 2026 واللي إحنا كنا أيسنا ورا ما خسرنا ورا فلسطين الله سهلها وصعدنا هسه يجوز نوصل 16 جزء إن شاء الله نرتب إنها حلوة وإلعب على قيمتك ارفع من قيمتك السوقية. أنا أريد المنتخب اليوم يهمني أن ألقى عراقي قاعد يلعب فد بواحد من الأندية الأوروبية حلوة إلي أنا براود فخور. فلذلك تحية إلى منتخبنا أفراد منتخبنا كلهم وكل اللي شاركوا ويانا أصدقاء وأحبه. نلتقي باشر إن شاء الله في حلقة جديدة من الطريق وإن شاء الله سؤالي فيك بداية على اللعبة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: على الرشيد،
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: يلا عراق،
5: يلا عراق،
4: يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين،
5: شجعوا أسود الرافدين
4: في كأس العالم 2026.
6: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
7: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
8: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
9: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
4: شجعوا أسود الرافدين،
10: يلا إيران.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
6: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين العراق واصلين.
7: جاهزين جاهزين.
6: الرشيد اف ام.
8: مختلفا مختلفا يا عراق. كرة تلعب. الله الله.
9: وماكو بعد لا حبوبه ولا حبوبه. لا حد يلعب والعراق

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يبقى هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يلا عراق. يلا عراق. يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين. شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
4: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام النرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
5: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
6: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
7: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم. بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
3: شجعوا أسود الرافدين.
8: يلا إيراك.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
5: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
6: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
7: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
8: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
4: شجعوا أسود الرافدين.
9: يلا إيران.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد اف ام.
2: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.
3: وماكو بعد لا حبوب ولا حبوب.

0: ثبتها على الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها، يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
8: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
9: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
10: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
11: جمهورنا شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
7: شجعوا أسود الرافدين.
12: يلا إيران.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد اف ام.
2: الرشيد اف ام، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
6: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
7: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
8: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
9: جمهورنا شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
5: شجعوا أسود الرافدين.
10: يلا إيران.
11: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.
12: وماكو بعد لا حبوبة ولا حبوبة.

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: تسعين دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين
3: جاهزين جاهزين.
2: الرشيد FM.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-3-95 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
4: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم ان امام النرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
5: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us and we will make you guys proud. Thank you.
6: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين، نشكركم وان شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم انتم كجمهور العراقي.
7: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات وقدرنا من خلالها نتأهل لكأس العالم، بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا، عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
3: شجعوا أسود الرافدين.
8: يلا إيران.
9: مختلفا، مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله.
10: وماكو بعد لا حبوبة ولا حبوبة.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء عبد الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسوان.
0: جديد
2: برخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد FM.

0: التاريخ اللي انكتب بالبطولات والباشر اللي نحلم به كلنا ويا المنتخب صوت واحد.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني.
5: يلا عراق. يلا عراق. يلا عراق. شجعوا اسود الرافدين. شجعوا اسود الرافدين في كاس العالم 2026.
8: دعمكم اللي وصلنا لكاس العالم ونوعدكم ان امام نرويج راح نعطي افضل ما عندنا.
9: ثانك يو جايز فور اول يور سبورت. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
10: جمهورنا العزيز، شكرا لدعمكم طوال موسمين. نشكركم وإن شاء الله نقدم شيء يليق باسمانا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق باسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
11: جمهورنا، شكرا لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم. بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
5: شجعوا أسود الرافدين.
12: يلا إيراك.
13: إيراك إيراك إيراك. 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. إيراك إيراك إيراك. لكل الشكاكين العراق واصلين.
14: جاهزين جاهزين.
13: الرشيد اف ام.
15: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بهذه التغطية المباشرة لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره النرويجي. استعداد في هذه أو ضمن أول مبارياته واستهلاله في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. مباراتنا الأولى ومباراة النرويج أيضا الأولى ضمن المجموعة التاسعة لمباريات كأس العالم. الآن الشوط الأول انتهى للسنغال وفرنسا ضمن نفس المجموعة. شوط مرعب كان للسنغال. أنا أتمنى السنغال هسه تفوز على فرنسا حتى ما يجونه أنه بكل قوتهم. أنا هذا دا أتمناه. يعني ترى السنغال أقوى جسمانيا، يخوفون. فمباريات قوية إحنا في مجموعة ما نحسد عليها، لكن ان شاء الله بقيادة المدرب أرنولد ان شاء الله نكون انه احنا قادرين. هو يعشق التحديات، هو اللي وصل المنتخب الاسترالي في 2022 في نسخة قطر في كأس العالم، وصلهم الى الدور ال 16 لو 16 لو 8. يعني اعذروني مدى تحضرني تدخلني الذاكرة. فمدرب يعشق التحديات ومدرب يعشق المباريات القوية. يقول أنا ما أحب أرنولد، يقول أنا ما أحب مباراة سهلة. أنا كلش أحترم هيك مدرب. يقول أنا مباراة سهلة بما معنى إحنا نقول بالعامية ما تشتغل عندي. هذه تحية عموري اليوم ويانا، وهذه التغطية لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره النرويج.

متواصلين وياكم وفي وسط هذه الأجواء اليوم الشوارع كلها شفت في الحالة كلش حلوة. في أحد المقاهي شباب حلوين الله يحفظهم، النادي الويتر الكذا، لابس دريس المنتخب الوطني، والله فت حالة حلوة إيجابية عجبتني وفترقب عندي قوي. هي مو بس مباراة فوز يعني فوز وخسارة، هذا اللي أنا قاعد أقوله، مباراة مهمة، مباراة افتتاح كأس العالم. أنا أريد اليوم العالم يباعون العراق، اليوم العالم يشوفون هذا ترى عراق، هذا بلد حضارته 7000 وكسر 7500 شنو كسر عراق، هذا يسوى الدنيا وما بيه. فإن شاء الله إن شاء الله ال- ال- ال- اليوم منتخبنا يبدع، هذا اللي أتمناه. طبعا الآن الشوط الثاني من فرنسا والسنغال. طيب عموري صارت الدلل، طبعا اليوم راح تنضم إن شاء الله، راح يكون راح تكون ويانا الزميلة العزيزة رشا جناحي من ملعب المباراة، من ملعب بوسطن، هناك راح تكون معانا إن شاء الله. فهذا حصري وخاص إن شاء الله راح يكون، ويا ربي على يعني هذا حصري، تغطية حصرية راح تكون هذه على إذاعة الرشيد حصريا إلى إذاعة الرشيد، وإن شاء الله تستاهلون كل شيء حلو دائما. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001111115. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون أيضا على الواتساب، شنو توقعاتكم لهذه المباراة؟ شنو توقعاتكم لهذه المباراة المهمة لهذا اليوم؟ مباراة بها ترقب، مباراة صعبة، مباراة أبدا مو سهلة. كأس العالم بادي بداية قوية على فكرة، من النسخ القوية في هذا المونديال، ما حد يتوقع هذه النسخ، يعني هذه النسخة تكون من يمكن من أحلى النسخ بعد 98، بعد مونديال 98 بيها مفاجآت، بيها اكتشافات هواية. الآن طبعا فرنسا والسنغال الشوط الثاني على البداية، وراح يبدي شوط ثاني. أنا متابعتي إحنا اللي ضمن المجموعة لفرنسا والسنغال، أرجع وأقول أتمنى السنغال تفوز، صدقوني أصعب فريق في هذه المجموعة هو السنغال. يعني طبعا السنغال ما أعرف شلون طلعت اليوم الطوبة،

هي أول مباريات كأس العالم. لو تأخذ نقطة لو ثلاث نقاط، ما أريد نخسر بهذه المباراة، أريد العالم اليوم من يشوف لا، مثل ما منتخب مصر البارحة قدم أداء بطولي قدام بلجيكا. مصر لعبت قدام بلجيكا يعني إمام عاشور سجل على كورتو وهدف يسجل، يعني سجل التاريخ، هدف هدف مو هيجي. وهذه النسخة بها مسألة، يمكن يأيدوني المستمعين، مسألة الشوت من خارج ال 18 كلش عالي، وهو يعتبر سلاح في كرة القدم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للأحباب، للجالية العراقية. شنو توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظير النرويجي؟ خلينا نسمع من عمولي.

تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، إن شاء الله راح تنضم ويانا زميلتنا العزيزة والإعلامية رشا جناحي من ملعب بوسطن، من ولاية بوسطن في أمريكا، والتحضيرات والأجواء لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره المنتخب النرويجي. أريد أعرف شنو توقعاتكم في هذه المباراة. اليوم خلنا نأخذ توقعات، وبما بينما إن شاء الله يتأمن الاتصال مع زميلتنا العزيزة رشا جناحي، أتمنى لها يا رب الصحة والعافية، وحقيقة هي متفضلة لانضمامها اليوم ويانا بهذا الشكل، ورادت تنقل صورة حلوة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. تحية وسلام لكل المحبين ولكل الأحباب. بالنسبة أريد أسمع الجالية العراقية في أمريكا اليوم شنو وضعهم، شنو تفاصيلهم، شنو إيش دي يسوون. ألف تحية حتى اللي في كندا، يمكن هواية سافروا من كندا إلى بوسطن، وشفنا في التايم سكوير يعني المقاطع في التايم سكوير أنه الجمهور العراقي مسوي، وكانوا تشعر أنه أنت ببغداد، مسوي أهازيج حلوة، مسوي أشياء حلوة. يا أخي والله فتشي يا ناس يعني يفرح القلب، شيء ما أعرف يخليك أنه أنت تفتخر، تفتخر الحمد لله عندنا هيك جمهور. إن شاء الله هيك جمهور ما ينخذل أبدا، جمهور متعطش وكلهم خطية على حسابهم، وراحة وتذاكر وطيران والحياة ترى مو رخيصة، خلينا نكون واقعين يعني. فالبارحة أكو مشجع تونسي حكى ويا المنتخب مالته، لأن منتخب تونس خسر 5-1، قالوا لهم إحنا على الأقل الخاطر إحنا قاطعين تذاكر وطيران وساعات، تعرفون من ولاية لولاية، يعني تتخيل من كاليفورنيا إلى أو من نيويورك إلى كاليفورنيا 6 ساعات طيران مثلا، كل يعني مو سهلة ترى، وتحجز فندق وياها، ويعني مو هيك، وإضافة لا تكت الملعب وغيره، وتكت الملعب مو رخيص، احنا ما نحكي على 100 و200 دولار، لا ما اعرف اقل تكت يمكن 1000 دولار، فمو يعني مو شيء رخيص، يعني تحسب يعني كل واحد لا يقل يمكن ذا بفد 50 ورقة، كله ليش؟ محبة غير في بلده ويآزر منتخبه، الله يعطيهم الصحة والعافية. فلازم نظهر اليوم بصورة حلوة، لازم. ولا حد يقول لي والله، ها مع كل احترامي للنرويج أكيد عندهم اليوم نجوم، عندهم هالاند، عندهم سورلوث، هذا مهاجم خطر، عندهم أوديغارد، فإضافة إلى هالاند، إضافة إلى البقية، إضافة، فمنتخب قوي، منتخب عالمي. النرويج تتحكي عن لاعبين بيهم ونجوم، بس ما يخالف، لا أنا اليوم، وحتى هم متحمسين لأن عرفوا وصلتهم أخبار أنه المنتخب العراقي منتخب مو سهل. مدربهم متحدث قال المنتخب العراقي متقارب الخطوط بين الوسط والدفاع، فهم حافظينه ويدرسون، وقالوا عندهم الكادر الفني يقصد بأرنولد، قال هو متمرس على هذه البطولات. هذا حكي دقيق، هذا كل التوفيق إن شاء الله إلى أسود الرافدين، هذا اللي أتمناه، كل التوفيق إن شاء الله إلى أسودنا في هذه المباراة. شنو توقعاتكم في هذه المباراة؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت في هذه التغطية المباشرة لمباراة منتخبنا الوطني أمام النرويج. خليكم يعني.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين،
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد FM.

متواصلين وياكم، وهذه الأجواء المونديالية والتغطية الخاصة لمباراة منتخبنا الوطني أمام النرويج. شنو توقعاتكم لهذه المباراة؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964770011 4 1 1 5. شنو توقعك إلى هذه المباراة؟ تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700111 4 1 1 5. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. للتذكير، مباراة منتخبنا الوطني راح تكون في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل إن شاء الله، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين في هذه المباراة. شو توقعك لهذه المباراة؟ هسه أنا دا أسمع أصداء الشارع يقولون حتى لو نأخذ تعادل ما يخالف كبداية. طبعا الفرق كلها يعني أغلب الفرق العربية تعادلت، يعني قطر تعادلت، السعودية تعادلت، فهذه واحدة من آسيا اليوم داخلة بقوة. المغرب تعادلت، إيران تعادلت، كفرق آسيوية. أما كفرق عربية مثل المغرب، مثل السعودية، مثل العراق، العراق بعده مثل ما اليوم ننتظر، لكن السعودية وقطر والمغرب ومصر تعادلوا، 4 فرق تعادلت، بقينا احنا ممكن نفوز. هذا اللي نتمناه، هذا يصير هنا، يصير ثقة قوية عندنا. ولا حد يقول لي والله هام احنا ما نريد نفوز بالبداية حتى لننزل انه احنا لا لا لا لا، اذا تفوز هذا ثقة. مدرب ارنولد يعرف شلون يبدا يشتغل عليهم ان شاء الله. اكو لاعب جديد حلو مرتب سريع، ثاني اسرع لاعب في المونديال اسمه احمد قاسم، يلعب بالدوري الامريكي. كل التوفيق له، ولاعب هادئ ومهاري وسريع، فان شاء الله يا رب اليوم يكون متواجد. تحيه للاصدقاء، تحيه للاحباب، تحيه للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. ومن بابي يطالب بركله جزاء امام السنغال. خليكم ويا على 91.5 على 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 0 9 6 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد FM.

0: متواصلين وياكم أحبتنا المستمعين، وتحية حب وسلام لكل الأصدقاء والجالية العراقية في أمريكا وكندا والمكسيك. الآن تنضم معنا الزميلة العزيزة والإعلامية القديرة رشا جناحي. أنا كلش شاكر تواجدها، والبارحة بس اتصلت بيها قالت ولا يهمك وما يكون خاطرك إلا طيب. فأنا حاب أنه أول شيء بالبداية أسلم عليها وأتشكر من عندها ونقولها مساك الله بالخير.
1: الله يمسك الخير، وطبعا وتحيات ولكل المستمعين. بالتأكيد أنا يعني يسعدني أنه أنا أكون وياك، زميل قديم وكنا سوا يعني فترة
0: أيام
1: زمان. ها أكيد يعني
0: أيام كنا شلون كنا نروح على مال أيام المنتخب الوطني رشا
1: شنو الاجواء؟ والله مكانكم خالي
0: صدق. والله شنو احكي لي احكي لي شنو الاجواء؟
1: والله مكانكم خالي
0: فدول العيون.
1: مكانكم خالي اولا يعني الجماهير اللي موجوده اليوم اللي تتوافد من كل مكان، طبعا من كل الولايات. يعني تتخيل انه يعني الحجم الجماهير اللي موجوده تحس انه عبك احنا بالبصره، يعني شلون صار هذه بالبسطة مع الخليج وهيك شيء، بحيث انه العرضين بالضبط طبعا وهيك تحسهم يعني احنا اليوم نحس احنا نفسنا ند يعني مو لاعبين ند المنتخب النرويج على ارض الملعب، لا احنا اليوم احنا ند بالنسبة للجماهير النرويجية.
0: حلو. انا شفت ناشرة ستوريات كلش حلوة، وقلتي قلبنا الدنيا ببوسطن.
1: اي فعلا البارحه كان شو اسمه يعني تواجد الجاليه العراقيه يعني منطقه الداون تاون، هي المنطقه اللي مخصصه طبعا للمشجعين للاحتفالات وكل شيء على مده تحضيرات، يعني انه تحضير الجماهير وتوعيتهم بالنسبه همين يعني شلون الدخول للملعب او انه شلون تجمع الجماهير، شنو الهتافات، ويعني حتى انه يتهم بعض المعلومات عن دخول الملعب. فالبارحه تواجدنا كان كبير، احتفالاتنا يعني استمرت يعني حتى الصبح مثل ما قالوا، يعني هم قالوا اليوم نبقى للصبح وفعلا بقوا للصبح.
0: الله الله الله الله. احكي لي شنو الجماهير قاعدين خطيه يعني قاعدين يتحملون عناء السفر من ولايه لولايه؟ ايش قد المسافه ست رشا؟
1: والله مهيمن اني جيت من تكساس، اني ولايتي تكساس.
0: زين
1: اجيت من تكساس لبوسطن تقريبا طيران 6 ساعات.
0: ايابه
1: اي لانه اولا الزخم مال الطيران
0: زين
1: يخليك انه يعني تكون يعني شلون نقول بالعربي انه تخليك انه مثلا شلون هذا الترانزيت من تنزل مكان معين
0: اي
1: زين على مود انه يكنكك بالطيران الثاني بنفس الحاله، انه اني وصلت مكان وخليت انه كونكت ويا طيران ثاني على مود اوصل بوسطن. تقريبا صارت الرحله 6 ساعات من غير اكو ناس، يعني جتي سياقه مهيمن، يعني انا اعرف اصدقاء عندي من ميشيغان يجوي سياقه من ميشيغان بما يقارب 14 ساعه،
0: يعني هاي تقريبا يوم ونص يومين.
1: اي تقريبا
0: بما
1: يعني
0: يستراح بما
1: يعني
0: يقعد
1: وبوجي يعني ماكو يعني جماهير، يعني بصراحه شلون نقول احنا ضغطنا وقتنا حتى نكون بالملعب ونكون نآزر، يعني ما بيدي يعني تعرف شنو
0: طبعا
1: لا بيدك تقعد وتسكت
0: عافيه،
1: يعني تحس انه هذا فد واجب عليك انه لازم تأدي. اوكي
0: باع الغيره يعني العراقيه بس باع الغيره العراقيه
1: فلذلك يعني ضغطنا وقتنا ضغطنا اعمالنا كنا هيك، بحيث واحد يحكي ويا الله والله يعني عندي اصدقاء بحيث يقول ما عندي يعني رشا بس هذا اليوم هذا ولازم اجيبي زين على مود بس ما يفوت اللعبه. وتخيل انه الناس مثلا وصلت اليوم وممكن انه يعني بنفس اليوم بالليل يطيرون او بنفس الليل يعني يرجعون يعني سياقه بالنسبه لولاياتهم
0: على قد المباراه.
1: اي والله
0: ايش قد سعر التذكره؟
1: ايوه مثل ما صارت تقريبا همين طبعا هي مو سوى لانه طيران مختلف هنا همين يعني بامريكا، وبالنسبة يعني تتراوح الأسعار التذاكر بين 600 دولار إلى 400 دولار طبعا، وبالنسبة يعني حسونهم ما يقول لك إنه أنت أحجز من وقت حتى تكون يعني سعر التذكرة يعني أخاف عليك
0: زين. وبطاقة الملعب
1: بالنسبة لي أنا صارت بطاقة الملعب همينة يعني تعتمد على السيتات اللي موجودة وتعتمد على السكشنات انت وين يعني تريدها بالضبط.
0: زين.
1: وبالنسبة يعني الجوكر اللي حصلت كودات من الاتحاد العراقي كانت التذاكر شوية مخفضة عن الأسعار اللي موجودة مثلا على موقع الفيفا دوت كوم،
0: حلو.
1: فقدرنا يعني نحصل تذاكر بأسعار مناسبة عن طريق الكودات الموجودة اللي أرسلها الاتحاد العراقي للجماهير.
0: يعني هاي شوية ساعدت يعني بنسبة زينة غير؟
1: أكيد طبعا أكيد، يعني أنا بالنسبة لي حصلت التذاكر لمن يعني سويتها إنه كودات مال الاتحاد، يعني حصلت أسعار تذاكر يعني مناسبة إلي، يعني إنه أنا أقدر أشتريها في وقت إنه أنا قابل شيكتها، يعني ما كان يعني لازم إنه أنا أحضر لو مباراة واحدة ويجوز إنه يعني ما أقدر أحضر لأنه أسعار التذاكر كلش غالية.
0: صح صحيح. طيب شنو بعد من
1: بس
0: الاشياء؟
1: يعني الحمد لله وشكرا.
0: الحمد لله. انا بالعكس انا فرحتيني لما قلتي لي انا هسه راح يعني ادخل لملعب المباراه. اي
1: والله انا بنفس الوقت انه يعني همينه لازم عندي تعرف انه انا ان شاء الله يعني ظاهره بتغطيه اعلاميه، فلذلك انه يعني عندي يعني لازم اسوي، فلذلك انه انا قلت لك انه قبل لا ادخل للملعب، لانه بس مجرد ادخل للملعب راح التقي المصور مالتي وبعد راح التهم ما راح اقدر انه
0: انا كلش يعني كلش والله شاكر اللي تواجدك.
1: اتمنى بالعكس اتمنى عندي وقت كافي اكثر على مود انه اكون وياك.
0: يسلمك يا ربي. سؤال اخير، شنو تتوقعين على التشكيله المتوقعه لمباراه؟
1: نتأمل التشكيلة اللي ظهر بها بمباراة إسبانيا الودية، نتأمل إنه هي تكون هذه التشكيلة يعني المعتمدة من قبل أرنولد، وبنفس الوقت إنه يعني أغلب الجماهير هسه إذا تسألها يعني إحنا مطمعين نريد تعادل، نريد بس إنه أولاً نريد نبقى بالمونديال ونريد نروح شوية أبعد، يعني
0: إن شاء الله
1: نطمع إنه مثلاً إحنا نتأهل.
0: ان شاء الله يا رب،
1: على الاقل انه افضل التوالف
0: يا رب ان شاء الله. يعني هسه على فكره فرنسا متقدمه 1-0
1: يعني يا رب لانه
0: يا رب
1: ان شاء الله خير، نتامل خير
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا، شاكر لطفك، ويا رب ان شاء الله على تواجدك المنتخب يفوز يا رب.
1: يا رب يا رب، بس ما صار شيء تلوموا
0: ابدا ابدا ابدا ابدا. تحياتنا للزميلة.
1: بس ان شاء الله نفوز
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قبل لا تروحين رشا، ايش قد تتوقعين اذا فزنا؟
1: اذا فزنا ان شاء الله 2-1،
0: واذا تعادل ف 1-1، واذا فزنا 2-1. حلو، خوش نتيجة.
1: يعني هي ما اعتقد انه راح تكون يعني زخم بالاهداف.
0: طبعا أنا أشكرك وشكرا
1: معتين.
0: الله يسلمك.
1: مع السلامة.
0: يا هلا يا هلا. كانت ويانا الزميلة العزيزة رشا جناحي من بوسطن، من ولاية أمريكا بوسطن، قرب ملعب المباراة، ورفدتنا بالجو الحالي حاليا، وهي مستعدة تدخل للمباراة. شكرا لها، متفضلة حقيقة، لأن هي مرتبطة مع قنوات أخرى فضائية وهذا تتواصل وياهم تطلع لايف، فشكرا لها وانطتنا فت صورة وكلش. والله يعني هي مدة تحكي مدة تقول طبعا هذا هو حصري إلى إذاعة الرشيد وإلى تغطيتنا الخاصة في كأس العالم، هذا حصريا يعني، مو فهي يعني الحمد لله انه احنا علاقاتنا طيبه والناس تقدر مهيمن، تقدر عمر، تقدر رشيد، فهذا فد شيء كلش حلو. تحيه حب وسلام لكل جاليتنا، كل المراسلين، كل اللي دا يشتغلون. حاولنا ننقل لكم صوره حلوه، صوره من قلب الحدث. اكو شيء ذكرته رشا، قالت 6 ساعات هي طايرة بالجو ومتكبدة عناء السفر وجايين للملعب، سياق 14 ساعة 15-16 ساعة، تخيل يعني. طبعا هذا بيانات استراحة، نوم، أكل وإلى آخره. أسعار التذاكر مو يعني اللي تتوقعون، يعني أقل تذكرة ترى بـ1000 دولار، يعني مو انت ما تحكي على دخوليه ملعب 100 دولار، لا ماكو شيء. اسعار تذاكر في نسخه امريكا كلش غاليه، والجمهور جاي بشغف وبزخم، اكون له كل الاحترام. وذكرت قالت الجماهير العراقيه اليوم واقفه ند ضد حد، يعني امام مو ضد، احنا كمباراه كره قدم وان شاء الله اصدقاء امام النرويج، لكن ان شاء الله منتخبنا يسوي شيء في هذه المباراه. حسيت خطيه، حسيت انا شعرت بالتعب اللي هي بي، واتمنى لها يا ربي كل التوفيق، وكل التوفيق الى جاليتنا.

0: تواصلني وياكم. طبعا رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وجه بتعديل ساعات الدوام الرسمي اليوم غد الأربعاء ليصبح من الساعة 10 صباحا لمتابعة ومؤازرة منتخبنا الوطني. مشكور دولة الرئيس وهذه المؤازرة الوطنية الحلوة، ويا رب كل التوفيق إلى أبناء الرافدين. الآن نزلت تشكيلة منتخبنا الوطني أمام النرويج. في حراسة المرمى جلال حسن، في خط الدفاع حسين علي وزيد تحسين وآكام هاشم وميرخاس دوسكي وإبراهيم بايش، أمير العماري، زيد إسماعيل وعلي جاسم. أما في المقدمة أيمن حسين وعلي الحمادي. طبعا البدلاء أحمد باسل وفهد طالب، ريبين سولاقة، مناف يونس، مصطفى سعدون، بطرس، أحمد مكنزي، زيدان إقبال، إيمار شير، كيفن يعقوب، محمد قاسم اللي قلنا عليه محترف في الدوري الأمريكي، ويوسف الأمين وماركو فرج وميمي وأيضا علي يوسف عندنا متواجد. أما بالنسبة للمنتخب النرويجي، اليوم المنتخب النرويجي راح يلعب 4-3-3، خطة هجومية بحتة. اسمع، في حراسة المرمى نايلاند، هذا حارس من أفضل الحراس حقيقة اللي هو يلعب في أشبيليا. في خط الدفاع لدينا رايرسون، وأيضا عندنا كريستوفرير، وأيضا عندنا هيجيم، وفي خط الدفاع على اليسار عندنا مولر، واحد من المدافعين الأقوياء، لاعب ولفرهامبتون، وعندنا أوديغارد هو الكابتن الفريق، وعندنا بيرج، وأيضا أورنسيس، أوديغارد لاعب الأرسنال ومارتن أوديغارد، وعندنا في المقدمة عندنا سورلوث اللي قلت لكم عنه، واحد من أخطر المهاجمين سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد، وعندنا هالاند، وأيضا المهاجم الثالث والجناح هو أنطونيو نوسا لاعب لايبزيغ الألماني. نعم، هذه الأسماء وهذه التشكيلة. رؤيتي التحليلية الرياضية مو كمقدم برنامج. حلو، خذ سؤال من عمر. تشكيلة هجومية بحتة ونازلين بكل ثقلهم المنتخب النرويجي، يعني خال مهاجمين اثنين سورلوث هالاند، ومصعد حتى هذا نوسا، وأوديغارد هو اللاعب الداينامو. مباراة راح تكون صعبة. عندنا اتصال. له
1: ألو، السلام عليكم.
0: يا قلبي أنت، يا أهلا بيك.
1: سلم قلبك، صار خير العافية عليك
0: حبيبي أنت.
1: والله أنا طلعت من اللعبة تعبنا اليوم، حتى تفاجأت أنا، واليوم رتبت هواي
0: حبيبي أبو شهد.
1: أي ونوب، الله يسلمك نوب، رحنا لعبنا دومنا بس خسرت هواي في الدوم.
0: زين،
1: يعني عيني على فرنسا والسنغال وراح الدوشة، ايش راح الدكتور كلها راح.
0: يابا مبابي قول جول يخبل.
1: مبابي رجله حلوه على الجول، هذا يعني الهدار او القناص. يعني هو هسه اليوم انا شفت الشوط الاول ما لزم طوبه هواي،
0: ما خلوه بس جت وحده خلاها.
1: ها هذا اللي خلص لك الثاني، يعني اصلا ما احب مبابي بس احترم اللاعب، يعني الامكاني تعال
0: طبعا.
1: يعني ديمبلي الشوط الاول هم ما لزم طوبة، دوي شويه يركض ويسوي حركات يستلم ويسلم صح وكذا، الفكره وين؟ انا خاف يعني يضرب الحكي. انا ما عندي مشكله باي فريق منافس، اي فريق ما عندي مشكله وياه، فانا مشكلتي عندي تحفظ على الاسماء اللي عندنا، بس هو بعد ما يفيد الحكي. هسه هاي التشكيله اللي عندنا، انت فريق قدامك نازل بتشكيل هجومي، عنده يعني اثنين راس حربه مو واحد، سولوث وهالاند هم هم دائما بالبوكس يلعبون.
0: زين احنا زين خلينا نشوف خلينا نشوف الدفاع اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي موجود
1: تشكيلتنا.
0: خلينا نشوف الدفاع. عندنا حسين علي، زيد تحسين، اكام هاشم، ميرخاس زوسكي.
1: خوش
0: ها يعني التشكيله الدفاعيه. اما في المقدمه يعني بخط الوسط عندنا بايش، امير العماري، زيد اسماعيل كمحطم للهجمات، وعندنا علي جاسم، وبالمقدمه ايمن وعلي الحمادي.
1: يعني يلعب 4-4-2.
0: 4-4-2 بالضبط هو اللي هسه. هذه تشكيله ارنولد، سيد ابراهام ارنولد، 4-4-2، والنرويج 4-3-3.
1: تمام. ايش راح يصير عندنا؟ عندنا هو مخلي مساكين اثنين.
0: زين.
1: او احنا يعني نقول الافضل قديم قديمنا واليسر.
0: طيب.
1: زين انت ايش راح توقع يعني انا قضيت عمري العب طوبه بس نفرق شعبيه يعني. بس هل يصير انه نظره او يعني نشوف طوبه حتى ما يعرف بعض التلفزيونات؟ راح هذول رؤوس الحرب الاثنين راح يخلي واحد محطه. والثاني يستلم قبل يعني تجي طوبة يعني هالان ما طول طويل يوقف قدام قلب الدفاع مالتنا يا اثنين قلوب دفاعنا يا هل وراح يشاغلهم اثنين وانا متأكد يدوخهم بال يعني بالحركات دول هذا نوسا وسولور يكون حرين يعني مرتاحين. ثانيا هو عنده أوديغارد يوقف بالنص شوية مرات يميل على اليمين انا يعني اتابعه هاي يعني عنده دوران بالكره يطمع لعب. احنا انا قلت لك باسمائنا احنا ما عندنا مشكله بالمنافس الاسماء اللي عندنا احنا لازم اكثر شيء الدفه بلعب كره ارضيه وباصات قصيره الطويل ما يفيدنا هاي منتهين منه والكرات العشوائيه وننتظر دور دائره ومربع على مود يقول كله هاي هم ما تشتغل عندنا. زين احنا الحكي يعني المنطقه اللي نشوفها الحسابات مال كره القدم بس كره القدم ما تعترف يعني هي ام المفاجآت.
0: طبعا
1: توقعي
0: ايش قد تتوقع؟
1: والله ما ادري اتوقع فرق جولين بس المن ما ابي احيل حساب العالم تتعب.
0: لا ان شاء الله خلينا متفائلين خلينا متفائلين.
1: لا انا متفائل
0: قول يا الله
1: ان شاء الله بحيل الله والبيت ثاني يعني سنغال الشوط الاول يعني ضغطه وفرنسا حيل يعني
0: هسه فرنسا سجلت الهدف الثاني هذا باركولا سجل الهدف الثاني
1: اي باع نزل باركولا من نزل غير اللعب
0: ترى لعب اي مع السنغال السنغال الشوط الاول مرعبه
1: كلش قويه كانت بس هاي اللاعب الافريقي ما عنده الاستمراريه تبقى العقليه الاوروبيه بكره القدم تفرق يعني انت هذا مبابي والله الشوط الاول ما لزم طوبه الله شاهد انا باوع عليه ألزم الطوبة ولا خنقول بعدين طوبة واحدة بس الشغل وين اللي صنع الكرة انت شفت الجول الأول شفته مو
0: شو ما شفته يعني
1: يعني لاعب وجهه وجهه على يعني جانبي صاير نظرته جانبية يعني الجول على ايده اليمنى فجأة غير المسار وانطاه باص ثرو من رجله اليسرى طبوبة للمطبخ قال له روح
0: صح
1: هذا انا عندي هيك انت هيك حاسبني انا عندي هيك مواصفات هذا الشغل زين ايش نسوي بعد احنا هي بيها غصه كبيره يعني بس حسب الله ونعم الوكيل
0: لا ان شاء الله ان شاء الله
1: استاذنا الحبيب التشد معلق رياضي وابو مصلحه وتعرف
0: حبيبي صح, صح
1: اي هو يعني اقول لك كره القدم صارت علم وليست فقط المهاره بالمهاره اكو امهر من البرازيل لاعب يجي للدنيا يلعب طوبه يسوي حركات ومهارات ذاك اليوم المغرب اذوهم حيل البرازيل حيل اذوهم زين انطيني هسه كره القدم ستاتستكس كلها احصائيات كلها قياس اللاعب ايش قد يضرب برجله اليمنى ايش قد يضرب هيد ايش قد السبرنت مالته ايش قد نسبه المناولات الدقيقه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله يعني
1: اسف
0: لا بالعكس بالعكس لا على راسي على راسي حبيبي انا اشكرك ابو شهد شكرا
1: انا حبيبي. اشكرك وان شاء الله توفيق المنتخبنا فجأة هاي العالم عوف العالم هاي المدينه قاعد بالقهوه شباب صغار كلها منتظره هذا يقول عند خير واحد قال توسلت بابو يا حتى خلينا نشوف اللعبه بالقهوه هيك مرحله هي هاي فرحه يعني
0: ان شاء الله يا رب
1: زين
0: أنا أشكرك
1: حبيب. أنا أشكركم وتحياتي
0: حبيبي
1: لإذاعة السهرانين ومستمعين الورود، تحياتي
0: يا حبيبي يا هلا.

0: طبعا كل التوفيق الى اسود الرافدين في هذه المباراة ان شاء الله. اسودنا وابطالنا املنا بيكم، وان شاء الله ما تخيبون املنا وامل شعب كامل 40 مليون عراقي، ان شاء الله يرجع فرحان وينام سعيد، وكل الناس تعبت ان شاء الله ما يروح تعبها هباء ابدا. هذا اللي اللي اللي نتمناه حقيقة. شكرا عمر ثار، شكرا الى اعلاميتنا العزيزة رشا جناحي، كانت معانا من ولاية بوسطن في امريكا قرب ملعب المباراة، ونقلت لنا الصورة الكاملة عن ما يحدث بالنسبة لمشجعي منتخبنا، بالنسبة للأجواء، بالنسبة للجالية العراقية ومؤازرتها لمنتخبنا الوطني. بعد ساعة من الآن نذكر بالنسبة طبعا نزلت التشكيلتين للفريقين، وذكرنا بتشكيلة المنتخب الوطني العراقي منتخبنا أسودنا، وأيضا بالنسبة للمنتخب النرويجي. كلنا أمل إن شاء الله وثقة في لاعبينا وفي مدربنا جراهام أرنولد. تحية حب وسلام. مهيمن الأبيض كان وياكم في هذه التغطية، وشكرا للغالي عمر ثائر، وإن شاء الله يا ربي منتخبنا يزفن الفرحة والبشرة في هذه المباراة. حتى ذلك الحين نقولكم مع السلامة.
1: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب، الله الله
2: وماكو بعد لا حبوبة ولا حبوبة، لا حد يلعب والعراق

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يلا عراق، يلا عراق، يلا عراق. شجعوا أسود الرافدين، شجعوا أسود الرافدين في كأس العالم 2026.
4: دعمكم اللي وصلنا لكأس العالم، ونوعدكم إن أمام نرويج رح نعطي أفضل ما عندنا.
5: Thank you guys for all your support. Keep supporting us. It means everything to us, and we will make you guys proud. Thank you.
6: جمهورنا العزيز، شكراً لدعمكم طوال موسمين. نشكركم، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بأسمائنا ويليق باسم الكادر التدريبي ويليق بأسمائكم أنتم كجمهور العراقي.
7: جمهورنا، شكراً لدعمكم خلال سنتين متواصلات، وقدرنا من خلالها نتأهل كأس العالم. بس مو هذا الشيء اللي يوقفنا. عندنا بعد مهمة أكبر وأصعب، لازم نمثل العراق أحسن تمثيل بكأس العالم.
3: شجعوا أسود الرافدين.
8: يلا إيران.
0: معكم الرشيد FM.

إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: 90 دقيقة ممكن تكتب التاريخ وممكن تخلي شعب كامل يبتسم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكل الشكاكين، العراق واصلين.
1: جاهزين جاهزين.
0: الرشيد.

0: انت مش حدي عيوني بتنسى النوم.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

الوفا طبع اللي يحبون طبعك خيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب.

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذب

مية يمك وانت ما تنزل دمعتك، ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، انت ليلك سهلة يخلص وحد اللي كنت عاني، كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل الشفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع وانا بي اكبر جرح، شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشره مصالح لا كزاد ولا ملح، اني وكان شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وانا اقول النفس عذرا وارجو منها المعذره، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقه وخلى يدري المادره، ابد مو مرجله منك من تخون انت مرى، وكل شي يرجع لك بسيطه وربك يباوع ترى، وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.